الأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب

كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى.

哎，你要不下洗澡咋嘛？要不下，妈的，我把手我拿不过。

ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى.

يتبعون إلا الظن وما تهوى

الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن

واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يراه

دعاني إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عاد الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامتون فاسجدوا لله واعبدون.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر

وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

بعث مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

الظهر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

العظيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت

تعرف نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه

فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

生那地莫输能你都阿都阿不住我马拉昆你一拉一拉一拉

أترفنا هم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون

والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم

يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

شهداء إلا أنفسهم ولم يكن لهم شهداء إلا

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

عليكم ورحمة الله.

جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة

أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن

لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

سبيل ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون

عن الذكر بعد إذ جاءك.

ही

لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته

وهو الذي أرسل الرياح نشرا

لنحيي به

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر

فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.

محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

抚发我的心。我那里有命，就你父母没有心。

كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح

تبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصارع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون

وإن ربك لهو العزيز الرحيم.

فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة،

وكله العديد وحيد.

وعلي مبين وإنه لذي

تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فيقولوا هل نحن منظرون؟

وأنجي عشيرتك الأقربين واغضب جلالك

أنبئكم على من تنزل الشياطين.

يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

أخوك غير بعيد. أما كان غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ

إليهم

أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه،

المسوء ويجعلكم

شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

نذبح أبناءنا

لهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

أقول لكم

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

الحجاج. فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد

شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة

اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذاك

أوجد لي يا مال على الطين. اجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى.

أكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون

بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير

ولقد وصل

يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة

وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا

ولكن

تضرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

والله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.

قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله

الحق لله.

العظمى لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال

أخرج على قومه

Ciao.

ومن هو في ضلال مبين.

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به

我明天。

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شمخ.
3: راديو دلتا.
4: صباح الخير.
5: يا صباح الانوار.
6: طيب الله صباحكم.
7: اسعد الله صباحكم.
8: وطيب الله صباحك.
9: يا صباح الرضا.
8: يا صباح النور. يا صباح الخير.
10: يا صباح الفل.
11: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
12: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: 0577-250-350.
1: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقة أنتر من سبأ فون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا.
4: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: الساعة الآن 1:30 صباحا في استديوهات إذاعة دلتا اف ام 101.7. اسمع لي من في هذه الحلقة الجديدة من فترة دلتا اكاديمي اليوم الأربعاء 29 من شهر صفر 1448 هجريا، الموافق 12 من شهر أغسطس 2026.
1: صباح الخير والروقان، أهلا بكم في صباح جديد ويوم جديد. سواء عادك صاحي ومرود مع كاس الشاهي أو عادك بتصارع عشان تفتح عيونك ومغصوب على الدوام، يسعد صباحك أينما كنت بتسمعنا. مستمعين الكرام، نحييكم بكل حب من إذاعة دلتا اف ام 101.7. لكل واحد بسمعنا نقول له روق صباحك، ويلا خذ لك رشفة قهوة وخليك من زحمة الطريق ومن التفكير في التزامات اليوم، ونبدأ اليوم بنفس هادي وطاقة خفيفة.

صباح الخير للقلوب التي اختارت أن تبدأ من جديد مهما كان أمسها ثقيل. صباح ملانا نور وضياء، مهما يكفينا نشوف أن لكل تأخير حكمة والكل بداية موعد جميل. صباح الخير مستمعينا الكرام، صباح الخير لكل من يرافقنا الآن عبر إذا عدلت أينما كنتم وأينما وصل إليكم صوتنا. يسعدنا أن نلتقي بكم في هذا الصباح ونرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج دلتا أكاديمي، البرنامج الذي نطل عليكم من خلاله بفقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وأجواء نتمنى أن نرافقكم طول هذا اليوم. وأتمنى أن يكون لقاءنا اليوم خفيف على قلوبكم، جميل في تفاصيله وقريب منكم. ابقوا معنا فما زال في صباحنا الكثير.

صباح الخير لكل قلب اختار يبدأ يومه بالأمل، ولكل إنسان رغم التعب ما زال يقول غدا أجمل بإذن الله. صباحكم من أرض لا تشبه إلا نفسها، من اليمن، من رائحة البن، من دفء البيوت، ومن أصوات الناس اللي تصنع للحياة معنا. خلوا هذا الصباح بداية جديدة، لا تحملوا معكم هموم الأمس ولا تستعجلوا بكرة. خذوا من اليوم فرصته ومن الصباح نوره ومن الحياة أجمل ما فيها. هذا صباحنا الذي نلتقي فيه على المحبة والكلمة الطيبة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام اينما كنتم تستمعون لنا عبر نطاق البث الممتد في صنعاء وذمر وعمران او في اجزاء من محافظات اخرى، او كنتم تسمعونا عبر رابط البث الصوتي المرفق في صفحه الاذاعه في الفيسبوك من اي مكان في العالم، او حتى عبر فيديو البث المباشر في نفس الصفحه في الفيسبوك باسم اذاعه دلتا 101.7. بامكانكم المشاركه معنا بكل ما يجول في خاطركم عبر الارقام 421019 او 4229990 او 776663339، وايضا يمكنكم الاتصال عبر الرقم 7116633339.
1: احلى الاوقات بس على الدلتا

0: راديو دلتا.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سرق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع صفر أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770111919، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
8: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
7: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
8: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
7: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
8: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
7: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
8: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
7: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
8: برنامج الرياضيات الذهنية،
7: أكاديمية الخط العربي،
8: برنامج الطالب المعلم.
7: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
8: الأصبح الجديد شارع بيحان 775-620-150 أو 01-620-150.
9: قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها. عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة: اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية أو المعدنية، وقلل استخدام البلاستيك معها، لأن الوقاية تبدأ باختيارك. مع تحياتي صندوق مكافحة السرطان.

0: عدنا لكم أعزائي المستمعين بعد الفاصل، وصلنا للفقرة التقييمية بنتعرف فيها أكثر على المشاركين معنا اليوم وجزء من شخصيتهم. المشاركين معنا في حلقة اليوم شهد سمير وأسماء محمد. البداية من أسماء محمد، صباح الخير يا أسماء.
1: صباح النور أستاذ،
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: تقدري تتكلمي عن نفسك في دقيقة؟ عادي، بس عرفي عن نفسك أي طريقة كانت.
1: أسماء محمد عندها هواية إعلام تصوير أشياء كثيرة.
0: أيوة.
1: عندها بعض الأهداف، إنسانة طموحة عنيدة، ولما تصر على حاجة بتسويه، لو حد يجادلها في موضوع هي مقتنعة فيه يبقى رسها زي الحجر، يعني ما بش فايدة.
0: قلتي عندي شوية في الإعلام والتصوير.
1: تصوير وتصميم، فعاسس خيرة زي ما تقول أمي.
0: ما شاء الله. طيب إيش أكثر شيء تحبي تطوري ضمن المواهب اللي عندك وضمن المجال؟

0: نبغى نقول شيء أكثر شيء بتحبي تطوري في المجال الإعلامي أو في مجال موهبتك نفسها؟
1: التعليق الصوتي.
0: أيوة.
1: التصوير أكيد أنا إنه أشي أطور هذا الموهبة لما أكون مصورة احترافية. التصميم أشياء كثيرة أشي أطورها، مثلا أشي تفتح لي بزنس خاص فيني، مثلا أشي أطور نفسي في الحرف اليدوية لأن هي منفعة على الشخص وما تقلش منها. يعني بعض الحاجات مثل الكونكريت، الريزن، البعث زي ما قلتم تقولهم يعني
0: بس هي حرف يدوية لها مستقبل، هي مش مجرد حرف يدوية، مش مجرد حرفة يعني مثلا تكون هواية فقط، لا ممكن تكون عمل وتكون مصدر رزق للشخص.
1: أشخاص كثير يفتحوا مشاريعهم منها.
0: أكثر شيء أنت بتبعثي فيه وتشوفي نفسك قوية من هذه الحاجات، مثلا التصوير
1: والتعليق الصوتي
0: أكثر شيء، أكثر من الحاجات الثانية. طيب بتمارسي من الوقت الثاني؟
1: أيوة
0: كلهم مع بعض أقصد.
1: يعني حسب النفسية، بس الأكثر هو التصوير والتعليق الصوتي، والباقية الحاجات يعني مش بهذه القوة، بس دي أنا مركز عليها قوي، التعليق الصوتي والتصوير.
0: طيب خارج الإعلام تماما، ما هي أكثر هواية تحبي تطوريها أو موهبة؟
1: الكتابة، أكون كاتبة، مثلاً أكتب روايات، أكتب خاطر، أكتب قصص صغيرة، من هذه الحاجات.
0: طيب يا أسماء تقدري تقولي لي أول شخص قالش صوتش حلو عندش قبول ينفع تكوني إعلامية مثلاً؟
1: الصحفي عبد الرحمن المحمدي والأستاذ خليل سفيان.
0: طيب بشكل عام ما هو أكثر شيء بتنزعجي منه؟
1: يعني نقولها بالعامية، اللغاجة أو الرفاس، لما شخص يجلس يرفس بنفس الموضوع وقلت تم يعني تم، فهذا حرفيا حاجة بتسبب لي إزعاج.
0: إن شاء الله بعد 10 سنين من ذاحنا
1: إن شاء الله
0: لما تبتلي نفسك
1: أكون وصلت للعالمية في الإعلام، أكون إعلامية ناجحة، صورة معروفة، معي بزنس خاص فيني إن شاء الله.
0: ما بتبتليش إنه صعب تكوني تنجحي في مجالين في نفس الوقت ولو لهم علاقة ببعض، بس إنه تنجحي في الاثنين.
1: لا، لو في استمرارية بنصيب الأهداف، ما مش حاجة يعني إن هي صعبة.
0: نسبة ثقتك بنفسك؟
1: 8 من 10.
0: جميل. طيب بدي مجموعة كلمات قيمي نفسك من 1 لـ10. تمام؟
1: تمام.
0: الكتابة؟
1: 9.
0: التعليق الصوتي؟
1: 9.
0: التصوير؟
1: 10.
0: طيب الصبر؟
1: 5.
0: الالتزام؟
1: 7.
0: الاستمرارية؟
1: 8.
0: شكرا يا أسماء. نسمع إلى شهد، صباح الخير يا شهد.
2: صباح النور،
0: كيف الحال؟ الأمور تمام؟
2: الحمد لله تمام.
0: الحمد لله. بدي تعرفي عن نفسك، تفضلي.
2: أنا شهد سمير، إنسانة طموحة، فخورة بنفسها جدا، قوية، تحب توصل لأهدافها. يعني لو اشتي حاجة أوصل لها إن شاء الله بإذن الله، يعني إيش أوصل لها بس والله
0: بس. طيب ما تكلمتش عن مواهبك أو هواياتك؟
2: مواهبي أحب التصوير، أحب الرسم.
0: الرسم التصوير؟
2: أيوة.
0: وأكيد التقديم.
2: والتقديم أيوة أكيد.
0: رسم إيش بالضبط؟
2: رسم الأزياء، يعني الفساتين، تصاميم الأزياء.
0: تصميم الأزياء
2: أيوة
0: نفسها. بتمارسي هذه الهواية؟
2: أيوة أمارسها.
0: طيب تقدر تقولي من أول شخص قالش أنت إيش قبول صوتك حلو ينفع تكوني مثلا أو تكوني تشتغلي في الإعلام؟
2: يعني هم أهلي تقريبا، يعني كنت أجلس في علهم فقرات، فكانوا يعني يقولوا لي إنه في
0: به تجارب أيام المدرسة. هل تجارب أيام المدرسة؟
2: يعني مش خيرات صراحة
0: الإذاعة المدرسية.
2: أيوة يعني أول تجربة لي الآن. أول يوم. أيوة.
0: طيب أكثر شيء تحبي تطوري ضمن مجال الإعلام نفسه، مثلا في التقديم، في التعليق الصوتي، في الكتابة، في الارتجال، أنت إيش أكثر شيء؟
2: يعني تقريبا في الكتابة وشوية التقديم.
0: جميل. خارج المجال الإعلامي إيش أكثر شيء تحبي تطوري؟
2: التصوير والرسم برضه.
0: الرسم اللي هو تصميم الأزياء.
2: أيوة تصميم. أيوة. الأزياء تقريبا بس
0: حاليا.
2: أيوة
0: تمام. طيب تقدري تذكري لي شيء تنزعجي منه مطلق بشكل عام؟
2: الكذب أنزعج منه جدا.
0: طيب إن شاء الله بإذن الله بعد 10 سنوات هل بتبصري نفس الشيء؟
2: أبصر نفسي إنسان يعني خاص قدني مستقلة، حققت كل أهدافي اللي اشتيها وكل الأشياء اللي يعني أتمنى أوصل لها، ومعتمدة على نفسها وخلاص.
0: طيب كم نسبة ذكاتك من نفسك؟
2: يعني 9 من 10، واحد اللي هو توتر ما قبل ال...
0: جميل. طيب نفس الشيء بدي مجموعة كلمات قيمي نفسك من 1 إلى 10، تمام؟ تقديم.
2: في التقديم نقول 7 من 10.
0: الكتابة
2: 8 من 10.
0: الارتجال
2: 8. يلا.
0: الرسم.
2: الرسم 9 من 10.
0: المذاكرة اللي هي الدراسة بشكل عام.
2: والله 5.
0: الصبر.
2: 10 من 10.
0: والانضباط.
2: 9 من 10.
0: بهذا نكون أعزائي المستمعين تعرفنا أكثر عن المشاركة معنا في حلقة اليوم، اسمها محمد وشاهد سمير. ما زال في جعبتهم العديد من الفقرات الشيقة بإذنه تعالى. خليكم بس مواصلين معنا، فاصل قصير وراجع لكم.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
4: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر أصبر رغبة.
7: صحة وعافية
8: مع بقوليات الكابوس،
9: مجموعة الكابوس.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37 246 416 أو 7

0: وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي أساسي ثانوي، لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 4206 222 7

0: بعيدنا أو 72-399-688-7 أو 72-28-49-86-1. مدار الزيد الحديثة 26 عاما ونحن في مدار الزيد الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدار الزيد الحديثة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: You just found it.
6: 7:11 الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون
7: أصالة وتواصل.
8: مش وقته خالص.
9: اش في مالك خوفتنا؟
8: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
9: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب وليت.
8: بث لي انت فيك الخير.
9: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
8: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بث لي ساعه بس.
10: لحظه، انت رقمك سبأ فون؟
8: ايوه.
10: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
11: سفري
12: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
10: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
7: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: بكم من جديد متابعينا الكرام، مستمعينا الكرام، ونكمل فقرات حلقاتنا لليوم.
1: ما يشوف الا انت وعيونه
2: النفس. اهلا بكم متابعينا الكرام في فقره صحيه، عادات صباحيه في الصباح الباكر. النفس والجسد، مستمعينا، هل قد لاحظتوا ان يومكم احيانا يبدا من الصباح وانتم مش مرتاحين نفسيا، وبعدها تحسوا ان جسمكم كله متعب، صداع، شد في الجسم، قله تركيز، واضطراب في النوم، او حتى فقدان الطاقه؟ الموضوع مش مجرد النفس والجسد بينهم علاقه قويه. لما نمر بفترات من الضغط والتوتر، الجسم ممكن يتفاعل معها بطرق مختلفه، مثل زياده شط العضلات، اضطراب النوم، التعب، او تغير الشهيه. وهنا مهم ان احنا نفهم حاجه، هذا ما يعني ان كل الم سببها الحاله النفسيه، ولا يعني اننا نتجاهل اي عرض جسدي، لكن صحتنا ما هي جسم فقط ولا نفس فقط، الاثنين مرتبطين ببعض، وعشان كذا في عادات نبدا بهن عشان نتجنب كل هذا.
0: العادات الاولى، لا تبدا يومك بالضغط. اول ما تصحى لا تجعل اول دقيقه في يومك مليانه اخبار ومشاكل ورسائل ومقارنات، اعطي نفسك دقائق هادئة، افتح الستارة، خذ نفس هادئ، اشرب ماء، توضى وصلي، فكر ايش الشيء الجميل اللي اقدر افعله اليوم. مش مطلوب منك تكون سعيد طول الوقت، لكن المطلوب انك ما تعطي التوتر فرصة يقود يومك من اول لحظة.
3: اما العادة الثانية، لا تحمل كل شيء في رأسك. أحيانا نصحى وإحنا نفكر في 20 موضوع، مشكلة، دراسة، شغل، فلوس، علاقات، مستقبل. اكتب الأشياء اللي تشغلك بدل ما تظل كلها تدور في رأسك، وبعدين اسأل نفسك إيش الشيء اللي أقدر أعملها اليوم، وإيش الشيء اللي مش بيدي الآن. اللي تقدر تعمل له شيء خذ خطوة صغيرة تجاهه، واللي مش بيدك الآن حاول ما تستهلك كل طاقتك في التفكير فيه.
2: وأما العادة الثالثة، حرك جسمك في الصباح. مش لازم تصحى الصباح وتعمل تمرين قوي، ممكن تمشي قليل، تتمدد، تحرك كتفك ورقبتك، أو تقوم بأعمالك الصباحية بدل الجلسة وقت طويل. الحركة تساعدنا نكسر الخمول اللي بعد النوم، والنشاط البدني المنتظم له فوائد للصحة الجسدية والنفسية أيضا. والفكرة أنك مش تعمل شيء متعب، الفكرة أنك تقول لجسمك يلا بدأ يوم جديد.
0: العادة الرابعة، اهتم بنومك من الليلة السابقة. إذا أردنا صباحا أفضل لازم نبدأ من الليلة اللي قبلها. النوم مش وقت ضائع، الجسم والعقل يحتاج النوم والراحة واستعادة النشاط. حاول يكون عندك وقت نوم واستيقاظ منتظم قدر الإمكان، وخفف الأشياء اللي تخليك تسهر بدون حاجة. والأهم، لا تجعل يومك كله قائم على السهر، بعدين تحاول تعوضه بالقهوة والمنبهات. الصباح الجميل يبدأ غالبا من نوم جيد في الليلة السابقة.
3: أما العادة الخامسة هي اهتم بالماء والغذاء. بعد الاستيقاظ اجعل شرب الماء جزءا من روتينك، واستمر في شربه خلال اليوم حسب احتياج جسمك والجو والنشاط. ولا تجعل الفطور أو الصبوح مجرد شيء سريع تأكله، نأكله وإحنا مستعجلين. إذا كنت تتناول الفطور حاول يكون متنوع قدر الإمكان، ويحتوي على أطعمة مفيدة ومناسبة لك ولظروفك. مش مطلوب فطور مثالي وغالي، أحيانا أبسط الخيارات الموجودة في البيت ممكن تكون بداية جيدة. والهدف مش الحرمان ولا اتباع حمية قاسية، الهدف أننا نهتم بأجسامنا بدل ما نعاقبها.
2: والآن ننتقل إلى تأثير التوتر على الجسم. شوفوا، لما الإنسان يعيش ضغط نفسي وتوتر لفترة طويلة، الجسم ما يظل ساكت، المخ يرسل إشارات للجسم أنه في حالة ضغط، فيزيد نشاط هرمونات مرتبطة بالتوتر، وهذا ممكن يخلي الشخص يحس بخفقان، تعب، صداع، شد عضلي، أو صعوبة في الاسترخاء. وعشان كذا مش كل تعب جسدي معناه أن المشكلة في الجسم وحده، أحيانا الضغط النفسي يكون جزء من الصورة، بس مهم ننتبه ما نشتش نفسر كل عرض على أنه نفسي، خصوصا إذا كان شديد أو مستمر، لأن بعض الأعراض تحتاج فحص طبي.
0: النفسية والمعدة، الجهاز الهضمي يتأثر كثير بالحالة النفسية. كم واحد منكم لما يتوتر يحس بمغص أو معدته تتعب أو شهيته تتغير؟ هذا يعني مش وهم، الجهاز العصبي والدماغ والجهاز الهضمي بينهم تواصل مستمر، ولذلك القلق والضغط ممكن يزيدوا بعض الأعراض الهضمية عند بعض الناس، مثل الألم أو الانتفاخ أو تغير حركة الأمعاء. فإذا كنت أيامك كلها توتر، لا تستغرب إن معدتك تبدأ تشاركك هذا التوتر.
3: نكمل معكم هذه الفقرة أعزائي المستمعين، فاصل قصير وراجع لكم.
4: الآن الراحة المدرسية في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
3: أما بالنسبة للنفسية والنوم، خلونا نتكلم عن النوم لأنها من أكثر الأشياء اللي تتأثر بالحالة النفسية. لما الواحد ينام هو شايل هموم كثيرة، عقله يظل شغال، وبدل ما الجسم يدخل في حالة راحة يظل الإنسان يفكر ويقلق. ومع قلة النوم ممكن نصحى ونحن مرهقين، تركيزنا أقل، مزاجنا متقلب، وهنا تبدأ دائرة التوتر يسبب نوم سيء، والنوم السيء يخلي قدرتنا على التعامل مع التوتر أصعب. عشان هذا النوم مش رفاهية، هو جزء أساسي من صحة الجسم والعقل.
2: في النهاية ما نحتاج نغير حياتنا كلها في صباح واحد.
0: اختار عادة واحدة فقط وابدأ بها،
3: وبعدها لما تصبح جزءا من يومك أضف عادة ثانية،
2: لأن صحتنا مش قرار ناخذه مرة واحدة.
0: وخلونا نتذكر دائما،
3: اهتم بنفسك من الداخل، ينعكس اهتمامك على جسمك وحياتك من الخارج.

نبدأ بقراءة رسائل المستمعين اللي وصلتناها عبر الواتساب للرقم 7236339 وللرسائل من أماني الحيمي. تقول في رسالتها: لا تحزن، فالماضي لن تعود لحظاته ولن تصحح أخطائه، والمستقبل لن تعرف ما فيه، لن تعرف ما فيه من خبايا وما أخطاره، لذا عش يومك سعيد واستمتع بكل ثوانيه ولحظاته. صباح الخير، صباح الأستاذ زيد فايع وإيمان الحيمي والضيوف وجميع المتصلات والمرسلات، وأقول لهم مزيد من التقدم والإبداع من أماني الحيمي.

يا مرحبا بك عدد ما هبت النسائم وعدد ما غردت الطيور، حي الله من جانا وطيب اللقاء بوجودك يا وليد، وزانت صنعاء وزادت صنعاء فوق النور نور، ألف الحمد لله على السلامة يا غالي، أسفرت وأنورت صنعاء، وصباح الخير للجميع كادر دلتا أكاديمي، أطلب أغنية يا قمر هم كلهم من غاية الحكيمي.

0: بشرى حيدر قصة النصيحة الصادقة. أحد رجال الأعمال الكبار المعروفين زار صديقها القديم من أحد البلاد بعد سنوات طويلة افترقا فيها بحكم العمل، وعند الانتهاء من استقباله وضيافته قال له: أريد أن أخذك في جولة لترى فيها أملاكي وماذا أنجزت في حياتي.
1: قال له: حسنا. وعند الانتهاء من الجولة قال له: ما رأيك فيما شاهد؟ قال صديقه: والله ما رأيت شيء. فتعجب الرجل من إجابة صديقه، قال له: كيف لم ترى شيئا؟ فقال: كل الذي رأيته هو أملاك الورثة بعد موتك، كل الذي رأيته ليس شيئا تفتخر به ولن ينفعك في قبرك بعد موتك. قالوا: مع كل الثروة التي تمتلكها لم أرى لك مسجدا أو وقفا خيريا تنتفع به ويكون لك صدقة جهرية بعد موتك، فأي إنجاز أردتني أن أشاهد؟ والله لم أرى لك أي إنجاز يذكر. انصدم الرجل من كلام صديقه صدمة شديدة ونزل كلامه كالصاعقة عليه. مجرد توديعه قام بعد فورا ببناء مسجد يتسع لألفي مصلي بكل مرافقه من سكن إمام ومؤذن ومغسلة أموات. وبعد ذلك بحوالي شهرين توفى رحمه الله. العبرة من القصة: اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة الناصحة، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وتحياتي للجميع. نستقبل هذه المكالمة. ألو، مرحبا، صباح الخير، صباح النور العافية، تفضل اقرأ الرسالة.
2: لمن يفعلون الخير قولا وعملا وفعلا، لمن يثلجون القلوب والصدور بكلماتهم الرقيقة: افعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعل الخير وليقع حيثما كان، فإن وقع في أهله فهم أهله، وإن وقع في غير أهله فأنت أهله. صبحكم الله بكل خير. أميرة همدان.

0: أرشد بهذه المكالمة. صباح النور والعافية. ألو مرحبا. أهلا وسهلا.
1: كلام كريم أرقم من نسل يبعث مع كل طائر يطير وكل سائر يسير إلى بسمنا يجبه حلول الشتاء. إليكم يا أحلى مذيعين وأروع مستمعين وأجمل مشاركين، إليكم أجمل تحية عرفها الكون. وبعد أن مدت الشمس جناحها بالنور وسمعنا زغزغة العصفور، والآن نبدأ بذاتنا هذه وهو مع أجمل مذيعين. وحاب أقول لكم صباح الخير يا أروع وأجمل مذيعين في إذاعة دلتا.
0: أهلا أهلا أهلا، صباح لكم جميل من أجمل ما يكون يا رب. من معانا؟
1: كيف حالكم؟
0: الحمد لله بخير. من معانا؟ عرفنا بنفسك.
1: معكم بنت السماوي.
0: حياك الله يا بنت السماوي،
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله في أحسن حال بسمع صوتك. تسلموا على هذا الاتصال المشاركة.
1: والله حبيت أهني بنت خالد بمناسبة الخطوبة، وأقول لها ألف مبروك دائما والسرور إن شاء الله. وأهني بنت خالتي وبنت عمتي بمناسبة عبد الجيران وعقبال الفرحة الكبيرة.
0: ما شاء الله، ألف مبروك لهم جميعا، ربي يكمل لهن جميعا في خير يا رب.
1: يا رب. وأطلب من المخرج أجمل أغنية على الخطوبة.
0: ولا يهمكم.
1: يلا الله معكم.
0: في رعاية الله.

0: نستقبل المكالمة ونقول ألو. ألو.
1: ألو.
0: صباح الخير.
1: صباح النور، كيف الحال؟
0: الحمد لله تمام.
1: يا صباح السعادة عليكم كل كادر جيل أكاديمي.
0: تسلم، الله يسعدكم. من معانا
1: اليوم؟ نورتم الإذاعة.
0: بنوركم تسلم. شكرا لكم. من معانا؟ عرفونا بنفسكم.
1: غاية الحكيمي.
0: حياك الله يا غاية.
2: أهلا يا غاية. أهلا، حياك الله.
1: يا حيا حيا أيمن،
2: كيف حالكم؟
1: الحمد لله، وأنت كيف أنت؟
2: كلنا بخير وإن شاء الله في خير دائما. بسمع صوتكم، تفضلي قولي الذي تشتهي ماذا ما اتصلتي. هذه من المشاركات القليلة. ليش؟
1: ربي يسعدك ويسعدكم جميعا. مين مدير الإذاعة؟ لينا الحارس.
2: الله يحفظكم، تسلموا والله. آه، تقدر تقولوا الذي تشتهوا؟ حابين تقولوا؟
1: والله أنا حاول أتواصل دائما بس يطلع الخط مشغول، فأنا أستقرب الرسائل اللي في الواتس أقول يلا خلاص، أهم شيء إنه أتواصل معاكم. أكيد نحن نسمع أصواتكم، نحس بالسعادة كذا، ننتظر يوم الأربعاء والخميس كذا بشوق طول الأسبوع يعني أصبحتوا. بس يوم الأربعاء والخميس يكون نكهة حلوة لما تجتمعوا الثلاثة، ما شاء الله يعني إبداع لا يوصف.
2: تسلمي تسلمي والله يا غاية، والحمد لله. أهم شيء أنتي تشاركي معانا وما تغيبيش، حتى لو ما قدرت تصلي أنا يهمني أنتي تصلي، يهمني جدا. وأيضا إذا ما قدرت تصلي رسلي أيضا، أهم شيء ما تنقطعش مشاركاتش.
1: الله يسعدكم، وأنتم مبدعين يعني بدون ما أحد يقدر يوصفكم، وأنكم تدعموا المواهب. إن شاء الله يجي يوم وأحضر كذا وأكون مقدمة بذا البرنامج.
2: بإذن الله بإذن الله
1: أكاديمي.
2: بإذن الله يا رب. تفضل يا غاية، حابة تطلبي أي شيء تفضلي.
1: والله إحنا ذا الحين مترقبين الاحتفال بالمولد النبوي إن شاء الله، كيف تكون اليمن بأمن وأمان وسعادة وصنعاء تلألأت باللون الأخضر بدون شك. مبسوطين بذا الاحتفال، والله من أجمل الاحتفالات اللي تحسها كذا مصدر سعادة لك لليمن كلها. نحن اللي يجي يقول لك انه بدعة، نحن من عاد احنا صغر نحتفل بالمولد، وبالذات يعني عندنا بتعز الموالد الذبايح كل شيء من زمان، مش من ذا الحين يجي يقول لك هو بدعة. ليش بايش بتحتفلوا؟ بمولد النبي ولا بوفاته؟ طيب ايش وفاته؟ الله قد قال بالقرآن ان نحن نحتفل فيه.
2: اللهم صل وسلم على صاحبه عليه افضل الصلاة واتم التسليم.
1: الله يسعدكم، وأوصل تصبيح لأمي حبيبة قلبي وخواتي آية وآلة ولا وأنوار.
2: طبعا أكيد قرينا رسالة. نعم، ولا يهمكم، وصلت كل التحية. شكرا جدا لاتصالكم.
1: أو أطلب
2: أغنية أنت حل شخصيتك. إيش الأغنية؟
1: أنت حل شخصيتك.
2: ولا يهمك.
1: يلا الله معكم.
2: الله معكم في رعاية الله.

0: رسالة: مؤسف أن حياة الإنسان عبارة عن مقاومة يقاوم الظروف، المرض، المشاعر، الفقد والخوف، يقاوم التغيرات لعل وعسى يحقق مبتغى. يا صباح الخير ودمتم بخير.
1: طبعا المرسلة عاشقة البحر، شكرا جدا لعاشقة البحر.
2: معنا اتصال ونقول ألو.
3: صباح الخير.
2: يا صباح النور والعافية.
3: صباحكم يا شاش، صباحكم يا أسماء، صباح اللي معاك.
0: صباح النور والعافية.
2: مين معنا؟
3: طيب بس حبيت أسألكم، بما أنكم تتكلموا أنه الصباح لازم يكون حلو وكل واحد يبدأ صباحه، أنتم أصلا كيف تبدوا صباحكم؟
2: سؤال جميل. فنبدأ صح، نحن ما احناش هولك الملتزمين جدا، بس بنحاول وبنقاوم. مثلا صباحي يبدأ بحركة خفيفة، بشرب ماء عشان نرطب الجسم بعد 8 ساعات من الجفاف. نحاول نسوي عادات كده بسيطة عشان ما نهمل صحتنا النفسية ولا الجسدية يعني، وحبينا انه الكل يكون يمشي بنفس النمط هذا عشان الاهتمام بالنفس والصحة والنفسية جيد.
0: بالضبط، ولما الإنسان يلتزم بأشياء هكذا من الصباح.
3: مشاهد مثلا كيف تبدأ صباحك يا شيخ؟
0: أبدأ صباحي والله بأشرب ماء، أحاول أقوم أتفائل بالحياة، أبصر جدولي اليومي إيش يكون الإنجازات اللي أشتي أحققها في اليوم، ومن هذه الأشياء.
3: أوكي،
0: أهلا وسهلا بك يا أستاذة ريم، شرفتينا ونورتينا في اتصالك هذا الجميل، وأي حاجة تشتيها، أي غنية تطلبيها، أي شيء تشتي تقوليه تفضلي.
3: شكرا لكم.
0: العفو،
2: شكرا لاتصالك،
0: مع السلامة.
1: في أيضا رسالة تصب من عصمة عصام، تقول في رسالتها: عشان تكون حياتك صحية ابدأ حياة جديدة، مشاعر جديدة، يوم جديد، اللي فات مات وقدر الله وما شاء فعل، لا انتظر أحد يمد يده لك، استعن بالله ولا تعجز. صباح الخير.

معنا رسالة من تيسير العاصمي تقول: صباحكم سعادة تغمر قلوبكم الحالية، كيف حالكم؟ منورين. أقدم أحلى تهنئة مفعمة بالورد والسعادة، معطرة برائحة الفل والنرجس بمناسبة دخولها القفص الذهبي. حبيبتي شروقي سترتدي عروستها في صنها الأبيض وسيبقى زفافها أجمل حكايات أغسطس. يا رب ارزقها السعادة والتوفيق وتمن فرحتها شروقي يا حريوة، الله يديم سرورها والعافية في كل يوم تزورها، يا رب يتمم لها على خير. والتهنئة من حبيبتي تيسير العاصمي والأهل والأصدقاء وأهل بيت العاصمي، ألف مليون مبروك، واطلب زفة عرس الغوالي للفنان ملحم زين.

0: رسالة: السعادة، السعادة لا تعبى بالزجاجات ولا تباع بالصيدليات، ولكنها تتدفق من دواخلنا، حيث أنهار الإيمان والرضا وقوة التفاؤل. صباح التفاؤل واليقين، مرجانة أحمد.
1: شكرا على الرسالة يا مرجانة. أعزائي المستمعين، أينما كنتم تسمعون لنا عبر الأثير الممتد في عدة محافظات، أو حتى عبر رابط البث المباشر، أو تشاهدون عبر الفيديو، خليكم معنا، فاصل قصير وراجع لكم معنا.

0: راديو دلتا.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس
5: عشرة عمر.
6: شاي الكابوس
7: عشرة عمر.
8: صباح الخير.
9: يا صباح الانوار.
10: طيب الله صباحكم.
11: اسعد الله صباحك.
12: وطيب الله صباحك.
13: يا صباح الرضا.
14: يا صباح
15: النور. يا صباح الخير.
16: يا صباح الفل.
17: يا صباح البن. بن الكابوس.
18: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
19: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
20: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
4: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
3: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
4: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
3: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
3: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
4: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
3: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 77011919، واتساب 7305095009، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
8: Here we play with friends
7: and learn new things every day.
8: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
10: كل يوم في هواك
11: وانت ماشي كل يوم.
12: أيوة
11: لازم تاخذها كل يوم.
12: ايش هي؟
11: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبرص ومضغوط وشواية،
13: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
14: يا طعمة
11: شواية وبرص كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 77 58 8 8 4 6. شويت وبرز كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.
0: Just found it.

0: مستمعين الأكارم، متابعين الكرام، رجعنا لكم من جديد بعد الفاصل، والآن معنا فقرة قصة وعبرة. تبدأ القصة ونقول كان في رجال يمني يعيش مع أسرته في بيت بسيط، كان يشتغل كل يوم من الصباح حتى المساء، مع ذلك ما كان دخله يكفي حاجات البيت. كلما ضاقت به الدنيا كان يقول الله كريم الرزق بيد الله. في يوم خسر عمله، رجع إلى البيت وهو مش عارف كيف يكلم أسرته. جلس هذه الليلة وحده وحس أن كل الأبواب قد أغلقت. مرت الأيام ثم أسابيع وهو يدور على عمل بدون فائدة،
1: وبدأ اليأس يدخل قلبه. وفي أحد الأيام خرج من البيت يدور عن أي عمل، فلقي رجل كبير يحتاج من يساعده في حمل بعض الأشياء وترتيب متجره. كان العمل بسيط والأجر قليل، لكن الرجال قبله. جلس يشتغل عنده أيام وأسابيع، وبعد فترة تعلم منها التجارة، وبعد أشهر استطاع أن يفتح مكانا صغيرا يبيع فيه ما تعلمه. مرت السنوات،
2: كبر عمله وتحسنت حياته وأصبح قادر على إعالة أسرته براحة أكبر. وفي يوم رجع إلى المكان الذي كان يجلس فيه عندما خسر عمله. جلس طويلا وتذكر الأيام التي ظن فيها أن حياته انتهت، ثم أدرك الحقيقة. الشيء الذي ظنه يوما نهاية رزقه كان بداية رزق جديد لم يكن يعرف طريقه إليه. لم يكن الله قد أغلق بابا ليتركه بلا بل ليرزقه، كان قد أغلق بابا لأنه كان يريد له أن يشوف باب آخر. لكن الرجل ما قدر يشوف الباب الجديد وهو واقف يبكي أمام الباب القديم.
0: العبرة من هذه القصة، أحيانا نزعل على أشياء فقدناها ونظن أن خسارتها تعني أن حياتنا انتهت. نزعل على وظيفة، على فرصة، على شخص، على حلم، على طريق كنا نعتقد أنه الطريق الوحيد.
1: لكننا الشيء اللي ما نبصرش وراء الغيب قد يكون الشيء الذي تبكي عليه اليوم هو الشيء الذي سيقودك غدا إلى ما هو أفضل.
2: لذلك لا تجعل تأخر الرزق يجعلك تظن أن الرزق نسيك، ولا تجعل إغلاق باب يجعلك تتوقف عن طرق الأبواب. فقد يتأخر شيء أو قد يتأخر الشيء الذي تتمناه، لا لأنه ليس لك، بل لأن الطريق إليه لم يكتمل بعد. وأحيانا تكون أكبر نعمة في حياتك هي النعمة التي جاءت بعد شيء ظننته في البداية مصيبة.

0: الآن معنا قصة ثانية بعنوان البيت الذي ظل ينتظر. كان في قرية صغيرة بين الجبال، بيت قديم بين الطين والحجر، باب خشب عتيق وشباكه صغير يطلع على الطريق. البيت هذا كان معروف عند أهل القرية مش لأنه أكبر بيت ولا لأنه أجمل بيت، لكن لأنه كان دائما مفتوح. أي واحد يمر من عنده يلقى صاحب البيت اللي هو العم صالح جالس عند الباب ومعه دلة قهوة ويسلم على اللي داخل واللي خارج.
1: كان العم صالح يقول: يا ولدي، البيت اللي ما يدخلها الناس مهما كان كبير يكون ضيق. وكان عنده ولد واحد اسمه يحيى. يحيى كان شاب طموح وعنده أحلام أكبر من القرية كلها. كان يشوف الجبل اللي قدامه ويقول لأبوه: يا أبي، أنا مشتيش أقضي عمري هانة، بخرج المدينة وبشتغل وبأكون نفسي وبرجع لك يوم من الأيام ومعي خير كثير.
2: يضحك أبوه ويقول: الله يفتح لك يا ولدي، الله يفتح لك يا ولدي، بس لا تنسى الطريق اللي خرجت منه. قال يحيى: كيف أنساه؟ رد أبوه: الإنسان ما ينساش الطريق يا يحيى، الإنسان ينسى نفسه وهو في الطريق. ما فهم يحيى كلام أبوه وقتها، كان صغير والدنيا في عين السهلة. وفي صباح يوم جمع ملابسه وحطها في شنطة قديمة، وقف عند الباب وأبوه يراقبه. قال له العم صالح: اسمع يا ولدي، إذا ضاقت بك الدنيا لا تستحي ترجع. ضحك يحيى وقال: وأنا برجع لما أكون غني. ابتسم أبوه وقال: أنا ما قلت لك ارجع لما تغتني، قلت لك ارجع لما تضيق بك الدنيا. ومشى يحيى، ومرت سنة، وبعدها سنين، بعدها سنتين، وبعدها خمس. الولد اللي خرج من القرية هو يحلم يرجع معها الخير. بدأت المدينة تأخذه حبة حبة.
0: اشتغل وتعب وخسر وقام من جديد، وبعد فترة بدأ حاله يتحسن. صار عنده شغل وفلوس ومعارف وناس كثير حوله. كل ما كان يفتح تلفونه ويشوف رسالة من أبوه بيقول له فيها: كيفك يا ولدي، طمنا عليك. كان يقول في نفسه: برد عليه بعدين، وبعدين هذا ما يجيش. يجي يوم ثاني وينشغل، وبعده أسبوع، وبعده شهر، وفي كل مرة يتصل أبوه يقول: يحيى سامحني يا أبا، والله مشغول. والأب يقول له: ولا يهمك يا ولدي، الله يوفقك. لكن العم صالح ما كان يطلب من ولده فلوس ولا كان يطلب منه شيء، كان بس يشتاق يسمع صوته. مع مرور السنين صار يحيى يرسل فلوس لأبوه من وقت لثاني. في يوم أرسل له مبلغ كبير واتصل وقال: يا أبا هذا لك، اشتري لك حاجة للبيت. ضحك أبوه قال: يا ولدي، البيت ما عاد يحتاج حاجة. قال لي يحيى: ليش؟ قال: لأنك أرسلت لي فلوس بس نسيت ترسل نفسك. سكت يحيى وبعدين قال: إن شاء الله قريب باجي. أبو قال له: إن شاء الله. وكانت آخر كلمة بينهم في ذيك اليوم. مرت شهور، وفي ليلة باردة جلس يحيى في غرفته في المدينة. كان عنده كل شيء كان يحلم به: فلوس، شغل، ملابس، مكان جميل، ناس يعرفهم. لكن فجأة حس إن المكان كله فاضي. فتح تلفونه، شاف صورة قديمة لأبوه وجالس عند باب البيت ماسك الدلة ويضحك. جلس يشوف الصورة فترة طويلة،
1: وفجأة اتصل، رن التلفون مرة ومرتين ثلاث، ما حد رد. اتصل مرة ثانية ولا رد. قال: يمكن نايم. ثاني يوم اتصل ولا رد. ثالث يوم ولا رد. هنا بدأ قلبه يقلق. اتصل بأحد أهل القرية، قال له: كيف العم صالح؟ سكت الرجال. قال يحيى؟ قال: ها تكلم. قال الرجال: يا يحيى الله يصبرك. تجمد مكانه وقال: ليش؟ قال: أبوك توفى من يومين. ما عاد سمع باقي الكلام، جلس على الأرض، تلفونه نكع من يده. الإنسان أحيان ما يبكي أول ما يسمع المصيبة، أحيان الصدمة تكون أكبر من الدموع. جلس يحيى ساكت، وبعد وقت قال بصوت مكسور: بس أنا كنت باجي. رجع يحيى للقرية، أول ما دخلها حس إن كل شيء تغير، نفس الجبال، نفس الطريق، نفس الأشجار، لكن هو ما عاد هو نفس الشخص. وصل عند البيت وكان الباب مقفول، وقف قدامه وقت طويل، مد يده على الخشب وتذكر أبوه وهو يقول له: إذا ضاقت بك الدنيا لا تستحي ترجع. فتح الباب ودخل، كل شيء كان مكانه: الدلة، الفنجان، كرسي أبوه، وعلى الجدار كانت معلق معلق ثوب أبوها القديم، جلس يحيى مكان أبوه ووضع يده على الدلة وكانت باردة. وهان الأول مرة بكي مش بس عشان أبوه مات، بكي عشان اكتشف إن أبوه كان ينتظره، وهو كان ينتظر الوقت المناسب. وبينما هو جالس دخلت أمه، كانت كبيرة في السن، شافت ولدها وجلست جنبه. قال يا يحيى، يا أمي ليش ما قلتوا لي إن أبي تعب؟ قالت أبوك ما رضي. قال لها ليش؟ قال كان يقول ولدي تعب في حياته، مش جيش أزيد علي. سكت يحيى. وبعدها قالت أمه، أنت داري إن أبوك كان كل ليلة يجلس عند الباب رافع راسه؟ قال لها ليش؟ قالت كان يقول يمكن يحيى يجي اليوم، انكسر شيء داخله. قالوا كان يسأل عني؟ قالت كل يوم. وكان يزعل مني؟ قالت ولا مرة. استغرب ولا مرة؟ قالت كان يقول يا ولدي مش ناسي ولدي، بس مشغول. هنا غطى يحيى وجهه بيده، لأنه عرف أن أبوه كان يعطيه أعذار حتى وهو غايب. في اليوم التالي خرج يحيى من البيت،
2: مشي في القرية، وصل إلى آخر الطريق، جلس تحت شجرة قديمة كان يجلس تحتها وهو صغير. وبعد ساعات جاه رجل كبير في السن اسمه العم عوض، جلس جنبه. قال رجعت يا يحيى؟ قال رجعت. قال العم عوض، أبوك كان يقول إنك بترجع. ابتسم يحيى بحزن وقال كنت باجي له ومعي خير كثير. قال له العم عوض، وإيش كان أبوك يشتي منه؟ قال يحيى كان يشتي في الرحلة. هز الرجل راسه وقال لا يا ولدي، أبوك ما كان يشتي منك فلوس. قال لي يحيى كان إيش يشتي؟ قال كان يشتيك أنت. سكت يحيى وقال العم عوض، أبوك ما كان ينتظر منك شيء تديه، كان ينتظر منك شيء ترجع به. سأله قال إيش؟ رد عليه العم عوض قال له نفسك. مرت الأيام، فقرر يحيى ما يرجع المدينة بسرعة، جلس في القرية فترة. وفي صباح يوم خرج يمشي، مر على بيت صغير وشاف طفلة جالسة عند الباب تنتظر أمها، وبجانبها رجل كبير في السن. فجأة تذكر نفسه وهو صغير، تذكر كيف كان أبوه ينتظره، وتذكر كم مرة كان أبوه يجلس عند الباب بينما هو كان في مكان بعيد مشغول بأشياء كان يعتقد أنها أهم من كل شيء. فهم وقتها معنا كلمة أبوه، الإنسان ينسى نفسه وهو في الطريق. هو ما كان ناسي الطريق، هو كان ناسي ليش بدأ يمشي أصلا. كان يريد المال عشان يسعد أبوه، وبعدين بعد ما جمع المال لدرجة أنه نسي الشخص اللي كان يجمعه عشانه. كان يريد يبني مستقبل جميل، لكنه ما انتبه أن بعض الناس اللي كان يتمنى يعيش المستقبل معهم ممكن ما يوصلوا معه إليه. بعد فترة قرر يحيى يرجع للمدينة، لكن قبل ما يخرج وقف عند باب البيت نظر للدلة وقال سامحني يا أبا. بعدين سكت ثم قال كنت أحسب أن الوقت كثير وخرج، لكن قبل ما يركب رجع دخل البيت مرة ثانية، أخذ الدلة القديمة وحطها في الشنطة. وقالت أمه ليش أخذتها؟ قال عشان كل ما الدنيا تشغلني أتذكر. تتذكر إيش؟ قال أتذكر أن في أشياء إذا راحت الفلوس كلها ما ترجعها. أعزائنا المستمعين، فاصل قصير ونرجع نكمل القصة.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، 10 عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي.

0: Sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
0: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
0: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
0: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have three kids. Can I enroll them in that school?
0: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
0: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
2: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع الخمسين، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
7: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
8: يوه، مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان،
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان،
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعيم من زمان،
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
9: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
10: من زمان،
11: من زمان،
9: حلويات وبيتزا ومعجنات،
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
10: من زمان،
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
8: 772-238-378.
12: يا حلو يا حالي، دايما على بالي. يا حلو يا حالي، دايما على بالي.
13: مين بيحب الرس؟
14: أنا أنا أنا.
13: مين بيحب يسمع حكايات؟
14: أنا أنا أنا.
13: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
15: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
16: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99.

0: 719.
1: Just found it. 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
2: سبأفون أصالة وتواصل.
3: ما هو هذا؟
4: شبيك لبيك مارد الفانوس أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
3: ها احلف
4: بغير يمين معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
3: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
4: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
5: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأفون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
2: سبأفون أصالة وتواصل.

0: متابعينا الكرام، رجعنا لكم من جديد بعد هذا الفاصل. رجعنا نكمل قصة يحيى وإيش سوى بعد ما رجع للمدينة. رجع يحيى للمدينة، اشتغل ونجح أكثر من قبل، لكن هذه المرة تغيرت حياته. صار إذا أمها اتصلت يرد، وإذا أحد يحب يحتاجه ما يقول له بعدين، إذا جلس مع أهله يطرح الدنيا كلها على جنب. وصار كل صباح قبل ما يبدأ شغله يفتح شباك غرفته ويشرب قهوته ويقول لنفسه لا تخلي انشغالك بالحياة يخليك تفقد الحياة. ومرت السنوات، وفي كل يوم كان يحيى جالس مع مجموعة من الشباب، واحد منهم قال أنا بشتغل كم سنة وبعدين بعيش. ابتسم يحيى وقال لا تقول كذا. قال له الشاب ليش؟ قال لأنك ما تضمن كم سنة عندك، يعني عيش. قال اشتغل واحلم واجتهد واجمع فلوس، بس لا تؤجل الناس اللي تحبهم إلى أن تنتهي من بناء حياتك. كلهم استغربوا، فقال لأن بعض الناس ما يحتاجوا منك بيت كبير ولا هدية غالية ولا حساب مليان، يحتاجوا منك جلسة مكالمة كلمة كيفك. ثم سكت قليلا وقال وأحيانا أن تقول باجي لهم لما ارتاح، وهم يكونوا ينتظروا منك ترتاح عشان ترتاح أنت.
1: العبرة يا صاحبي من القصة، الحياة ما هيش بس أنك توصل، الحياة أنك تعرف من كان معك وأن تمشي. الحياة لا تخلي السعي وراء الرزق يخليك تخسر أهلك، ولا تخلي أحلامك الكبيرة تخليك تحتقر الأشياء الصغيرة. لا تقولش بعدين بجلس مع أمي، بعدين شتصل لابي أشوف أصحابي، بعدين شاعتذر، بعدين شافرغ وقت لأهلي، لأن كلمة بعدين أحيان تظهر صغيرة لكنها تكون آخر كلمة بينك وبين الشخص اللي تحبه. إحنا نعيش وكأن الوقت ملكنا، نأجل الزيارات، نأجل الكلام، الاعتذار، الفرح، ونقول عدو بدري، لكن الحقيقة إننا ما نكملش بكرة، إحنا نملك هذه اللحظة فقط.
2: والمصيبة مش إنك تفشل في حياتك، المصيبة الأكبر إنك تنجح في الشيء الغلط، تجمع المال وتخسر أهلك، تبني بيت وما تلاقيش فيه اللي كنت تبني عشانه، تكون معروف عند الناس وأنت غريب عند أقرب الناس لك، تجري وراء المستقبل وتكتشف متأخر إنك كنت تدوس على أجمل أيام عمرك وأنت تجري. لا تنتظر حتى تملك كل شيء عشان تفرح، ولا تنتظر حتى تستقر حياتك عشان تجلس مع اللي تحبهم، ولا تنتظر حتى تصبح غنيا عشان تكون كريم، ولا تنتظر حتى تكون قوي عشان تعتذر، ولا تنتظر انك تخسر شخص عشان تعرف قيمته، لان بعض الابواب اذا تقفلت ما عاد يفتحها لا اعتذار ولا فلوس ولا ندم. واحيانا يكون اكبر وجع في الدنيا مش انك فقدت شخص، لكن انك تتذكره بعد فقده. كم مرة كان ينتظرك وأنت قلت بعدين؟ فإذا في شخص تحبه اليوم لا تخليه ينتظر خيرات، اتصل، سأل عنه، جلس معه، سامحه، قل له أنك تحبه، لأن الحياة يا صاحبي ما هيش مضمونة، والناس اللي نحبهم مش دائما يجلسوا عند بوابنا ينتظرونا. وأكثر شيء ممكن يحصل للإنسان أنه يوصل متأخر إلى المكان اللي كان ينتظر فيه شخص ما بيرجعش. وبهذا تكون انتهت قصة يحيى والعم صالح.

0: إلى الموضوع الرئيسي لهذه الحلقة بعنوان لمن نعيش. خلونا نبدأ بهذا السؤال البسيط لكنه يمكن يحمل وراءه أسئلة كثيرة. متى تغير معنى الفرح؟ زمان كان العرس يعني فرحة تنتظرها العائلة، لما تأهل الضحكات نستجتمع من أجل العروسين وكل شخص يعيش اللحظة بطريقته. كانت التفاصيل جميلة لأنها تعني شيء لأصحابها. أما اليوم مع تغير الحياة وتطورها أصبحت العرس أكبر والخيارات أكثر، التفاصيل أجمل، وهذا بحد ذاته شيء جميل. لكن وسط كل هذا التطور ظهر سؤال يستحق نتوقف عنده: هل ما زلنا نحتفل لأننا نريد أن نفرح، أم أصبح جزء من فرحتنا هو أن نبهر الآخرين؟
1: وأعتقد أن الفرق هنا واضح جدا، لأن الإنسان من الطبيعي أن يحب يظهر بأجمل صورة في مناسبة مهمة. من الطبيعي أن نختار قاعة جميلة وديكور نحبه وفستان نحس بأنه مميز ومصورة نوثق بعملها. المشكلة مش في هذه الأشياء، المشكلة تبدأ عندما لا يكون الاختيار نابع من رغبتنا وإنما من خوفنا من نظرة الناس.
2: بالضبط، أنا أقول مثلا أنا اخترت هذه القاعة لأنها تعجبني، مش أقول لازم أخذ هذه القاعة لأن الناس لو شافوا في قاعة ثانية يقولون عرسي بسيط. الموضوع الأول إنك تختار القاعة اللي تشتيها، هذه حاجة اختيارية وطبيعية، لكن إنك تهم الناس أو إنه ما يقولوا لو اخترت قاعة ثانية هذه يكون عرسي بسيط، هذا يكون ضغط.
0: وأحيانا هذا الضغط يجعل الإنسان يدخل في مقارنة ما حد طلبها منه. مثلا عرس فلانة كان كبير، إذا لازم يكون عرسي أكبر. فلانة جابت ديكور معين، إذا لازم أجيب مثله أو أفضل. فلانة صورت عند اسم معروف، إذا لازم أنا أيضا أختار الاسم نفسه. وبهدوء يتحول العرس من المناسبة نعيشها إلى منافسة نحاول أن نثبت فيها شيء.
1: وهنا أشتي أسأل، من الذي وضع هذا المنافسة أصلا؟ هل الناس طلبت منك أن تكون الأفضل؟ أو إحنا وضعنا لأنفسنا معيار وبعدين بدأنا نحاول الوصول إليه عشان لا نحس أننا إن إحنا أقل من غيرنا؟ لأنه الحقيقة ببساطة الناس قد تتكلم عن عرسك يوم يومين ثلاثة، لكن أنت وأهلك عتعيشوا تبع كل قرار اتخذته. ولهذا قبل أن نصرف، قبل أن نختار، وقبل أن ندخل في سباق مع أحد، يمكن أن إحنا نسأل أنفسنا سؤال بسيط: هل أنا أشتي هذا فعلا أم أشتي أنه يشوفه الناس؟
2: والأجمل أن الموضوع ما يتوقفش عند الأعراس، المظاهر أصبحت موجودة في تفاصيل كثيرة من حياتنا، في السيارات، في الملابس، في التلفونات، في الأماكن اللي نسير لها، وأحيان حتى في الأشخاص الذين نختار أنه نكون معاهم.
0: وأحيانا من غير ما نحس نبدأ نعطي الإنسان قيمة بناء على ما يملكه. إذا كان مع السيارة فخمة نشوف له بطريقة مختلفة، إذا كان لبسه غالي نحس أنه أرقى، إذا كان يسكن في مكان معروف نفترض أنه أفضل. لكن من قال أن الأشياء التي نملكها تقول من نحن؟ قد تملك سيارة بسيطة وتكون إنسانا عظيما، وقد تملك أغلى سيارة في المكان، ولكن عندك شيء من الأخلاق التي تجعل الناس تحترمك فعلا.
1: وهنا نحتاج نفرق بين حاجتين: أن نحترم الإنسان لما هو عليه، أو نعطيه قيمة بسبب ما يملك. الاحترام الحقيقي ما يحتاج سيارة ولا ماركة ولا قاعة ولا اسم مشهور.
2: وهذا ينطبق حتى على موضوع التصوير. أحيانا قد نختار مصورة أو مصور لأننا نحب عملهم، فعلا هذه حاجة طبيعية، لكن أحيان يصبح الاسم نفسه جزء من المظهر. أنا صورت عند فلان، وكأن قيمة الصورة يعني وقعت في اسم المصور مش في الصورة نفسها. وطبعا هذا يعني ما يعني أن الشخص المشهور ما يستحق شهرته، لا بالعكس، هناك يعني به أشخاص وصلوا لشهرتهم بسبب جولتهم. لكن السؤال الذي نطرحه اليوم أكبر: هل اخترت الشيء لأنه يناسبني، أم لأنه اسمه يجعل الناس يبصروها بطريقة مختلفة؟
0: وهنا نكون منصفين، لكن خلينا نكون منصفين أيضا. ليس كل شخص يحب الفخامة يبحث عن كلام الناس. هناك ناس يحبوا الفخامة فعلا، يستطيعوا تحمل تكلفتها ويستمتعوا بالتفاصيل الجميلة، ومن حقهم تماما أن يعيشوا فرحتهم بالطريقة التي يحبوها.
1: أكيد الفخامة مش المشكلة، وأن تفرح بقدرتك وأن تختار شيء جميل وأن تحقق حلم كنت تتمنى، هذا شيء يستحق الفرح. لكن الفرق هو هل هذه الفخامة تسعدني أم أنها تضغطني؟ هل أستطيع أن أتحملها؟ هل اخترتها لأنها تشبهني أم اخترتها لأنني أخاف أن يقول أحد ليش ما سوى مثل فلان وفلانة؟ وهنا بس نحتاج أن نتوقف.
2: معانا سؤال يعني للمستمعين، خلونا نجرب سؤال مختلف. تخيل أنك فعلت عرس وما حدا يكون موجود، لا مصور ولا حدا يدري كم دفعت، ولا حدا يعرف اسم المصور ولا إيش من قاعة، ولا أعرف أي تفاصيل عن عرسك، إيش كنت أتختار؟
0: يمكن هذا السؤال يكشف لنا أشياء كثيرة، لأننا عندما نزيل أعين الناس من الصورة نبدأ نشوف رغباتنا الحقيقية، نعرف إيش بنحب فعلا وإيش كنا بنفعل فقط عشان نحصل على إعجاب الآخرين.
1: هنا في نهاية هذا الفقرة إحنا ما بنقول لكم لا تتأنقوا، ولا نقول لا تختاروا الفخامة، ولا نقول الأشياء البسيطة أفضل دائما. كل إنسان لذوقه وقدرته وطريقته في الفرح، لكن نقول شيء واحد، لا تجعلوا أعين الناس هي اللي تختار عنكم. افرحوا لأنكم سعداء، تأنقوا لأنكم تحبوا أن تتأنقوا، اختاروا الفخامة لأنكم تحبوها وتقدروا لها، اصنعوا أجمل ليلة لأنكم تريدون أن تتذكروا أجمل ليلة، وليس لأنكم تشتوا أن يتكلم الناس عنها، لأن الناس في النهاية هتتكلم بعدين تنسى، أما أنت فتبقى مع ذكرياتك وقراراتك وحياتك.
2: وربما أجمل شيء يمكن أن نصل إليه أنه نعيش حياتنا بالطريقة اللي تجعلنا راضيين عنها عندما نكون يعني لوحدنا. ولهذا قبل أن تسأل نفسك ما يقول الناس، اسأل نفسك أولا إيش أشتي أنا، وقبل أن تحول يعني قبل أن تحاول أنك تبهر الجميع، تأكد أنك لا تخسر راحتك حتى تحصل على أعجابهم، لأن قيمة الإنسان لا تقاس بما حوله بل بما داخله. في النهاية السؤال الذي نتركه معكم، لو اختفت أعين الناس من حولك هل ستظل راضيا عن الحياة اللي اخترتها؟ فإذا كانت الإجابة نعم، فأنت لا تعيش للمظاهر، أنت تعيش لنفسك.
0: وصلنا إلى ختام فكرة لمن نعيش.

0: ونقرا رسالة تقول: اللهم في هذا الصباح المبارك بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأرواحنا وذرياتنا وأصلح لنا شأننا كله وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل صباحنا مليء بالخير والبركة واغفر لنا ولوالدينا والجميع المسلمين. صباح الخير همدانية.
1: شكرا. هذه رسالة من همدانية متفائلة. رسالة من ريم عبد الرحمن تقراها شهد. تفضل يا شهد.
2: صباح الخير. حابة أشكر كل إنسان يبدأ صباحه برغم انعدام الشغف بس يحاول يخلي يومه جميل، وحابة أقول إني فخورة في شهد جدا، وأتمنى لها ولكم صباح الخير، وبهديكم أغنية صباح الخير يا مدلل. معكم ريم عبد الرحمن.
1: جميل. وطبعا في باقي أظن معنا أيضا كان في تعليقات في البث المباشر لحلقة اليوم. أكيد نعم في تعليقات. في تعليق من حساب اسمه هاني بن حمدان بيقول صباحكم خير. أيضا ريم محمد بتقول برافو شهد. عائشة أمين بتقول يسعد صباحكم بكل خير وسعادة دائمة عليكم. وهيثم القيفي بيقول والنعم ما شاء الله على شهد. صح والله. بيسألوني الكاميرا الطافية. ما فيش كاميرا طافية، كنت في فاصل لو أنت بتسمع. الذي بيشوف ضروري يسمع. تحياتنا لك يا هيثم. وأخيرا ريم السقاف بتقول شهد فخر العرب فعلا. تحياتنا لكل من علق أو أرسل. شكرا لكم جميعا.

0: وهنا وصلنا معكم لنهاية مشوارنا الصباحي. ساعتين مرت بين الكلام والضحكة والمعلومات وبين حكايات من واقعنا، وإن شاء الله عجبكم.
1: لكن قبل ما نقول لكم مع السلامة، تذكروا أن كل صباح هو فرصة جديدة، فرصة نبدأ من جديد، نصلح حاجة، نسامح شخص، أو حتى نبتسم لأنفسنا ونقول عد به أمل.
2: من قلوبنا نقول لكم شكرا لأنكم خليتونا جزء من صباحكم، وشكرا لكل واحد جلس معنا وشاركنا وقته وصوته ورسائله. شكرا لكم. كنت أنا معكم أسماء محمد،
0: وأنا شاهد سمير،
1: وأنا إيمان حيمي، رافقنا من الإخراج والهندسة الصوتية زميل متألق عبد الكريم المعدني، إدارة البرامج الزميلة نسيم يحيى، الإشراف العام لإذاعة دلتا إف إم الأستاذ زيد حسين فايا. دمتم ودم الوطن في خير.
3: Radio Delta 101.7, the number one hit Arabic station in the Middle East.

0: راديو دلتا.
1: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
8: فعلا انه سوبر داك.
7: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم،
3: أوصال دجاج
1: وشيش طاووق.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: ما هي كل هذه الرسائل؟
10: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
9: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
10: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا قل لك شرسل لك للخاص.
9: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
10: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
9: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
11: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
12: Just found it.
13: وقفة ضحكة
14: زبجة
13: ندارة
14: كركرة
13: ضحك من قلبك.
15: شحايب سلي ماتت ولا ايه؟ ايوه خير ايه اللي حصل؟
16: ابوك يكلم امي وعرفت منه ان انا مش بايت عنك.
15: طب وانت قلت ايه لابوي؟
16: قلت زي ما قلتي ان عند ابوي، ولما قال لي امال ايه حكايه بيت عندك دي، قلت له ان انا اضطريت اكذب على مامي واقول لها كده لانها ما بتحبنيش اروح لابوي.
15: فايه انت فقدت الذاكره ولا ايه؟ فايه
16: فاضطريت اني اروح له من وراها. يا نهار اسود،
15: إيه؟
16: امي اتصلت 25 مره.
15: اهدي بقى شويه، اهدي. بقول لك ايه، هو ابوك وامك بيتكلموا بعض من ساعه ما اتطلقوا ولا ضاربين بعض بالجزم؟
16: عمرهم ما كلموا بعض ابدا.
15: يعني ضربين بعض بالجسم؟ طب ما هي بسيطة ومحلولة.
17: قولي لأمك نفس اللي قلتيه لأدهم الكلب ده، إن أنت روحتي لأبوكي وما رضيتيش تقولي لها علشان ما تزعليهاش.
18: يا سلام، وافرض اتصلت بيه وسألته يا فالح.
17: المرأة اللي تقعد 5 سنين ما تكلمش طليقها بعد الطلاق عمرها ما هتكلمه دلوقتي.
16: ده حل تحفة، برافو عليك.
17: إيه ده؟ أنا خدي طول عمره شريف على فكرة.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم، من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
6: مجموعة الكابوس.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: إنجو، أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
6: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
5: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمعلومات مصرفية.
6: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات.

0: الطلاب،
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: لأنهم أبناؤنا هيبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
7: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
6: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
7: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
6: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
7: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
6: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
7: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
6: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
7: برنامج الرياضيات الذهنية،
6: أكاديمية الخط العربي،
7: برنامج الطالب المعلم.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
7: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
10: ماشي كل يوم؟
11: أيوة،
10: لازم تاخدها كل يوم.
11: أي شيء؟
10: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
12: اسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
13: يا طعمة
10: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-8-4-8-4-60. شوية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاذ.

0: just found it.
1: قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها. عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة، اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية أو المعدنية، وقلل استخدام البلاستيك معها، لأن الوقاية تبدأ باختيارك. مع تحياتي صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
2: شخصيات.

0: إنه المخلوق الأقوى على وجه الأرض، يخاف منه الجن، بمجرد رؤيته قريبا يفر هاربا مهرولا. عزيز النفس لا يأكل إلا طازجا، فلا يقرب الجيف ولا يقبل أن يتم تقديم الطعام السهل له، فهو الحيوان الوحيد الذي وصل معدل ذكائه لمعدل البشر وأحيانا تفوق عليه بذكاء حاد ورهيب، حتى أنه تم ضرب الأمثلة الشعبية بذكائه، مثل المثل الشهير في الوطن العربي: خليك ذيب، أي كن مثل الذئب، ذكيا بدهاء وكرامة وعزة نفس. إنه الذئب ملك الغابة الغير متوج. الذئب هو مخلوق اجتماعي يعمل غالبا في مجموعة تتكون من 6 إلى 10 أفراد، كإخوة يربطهم الدم ولا يفرقهم أي شيء، لا الطعام ولا الفرائس ولا أي أنثى قادرة على تدمير هذه الصداقة. وحدات متماسكة يعيشون ويصطادون معا. كل ذئب في المجموعة يتميز بشخصية فريدة ووظيفة محددة، وذلك للحفاظ على قوتهم بين باقي المجموعات، حيث يهيمن ذكر وأنثى على قيادة القطيع، مؤسسون تسلسلا هربيا صارما. الذئب المخلوق الأوفى على وجه الأرض. كل ذكور الأرض من إنسان لحيوان لا تكفيهم أنثى واحدة، إلا الذئب فهو بمجرد أن يرتبط ويجد زوجة له فيبقى معها طوال حياته إلى أن يموت، وكأنها رابطة دم مقدسة بتقديس لا يعرفه ولا يعهد البشر العقلاء. لا تختلط أنساب الذئاب، وكل ذئب يعرف ذريته وذرية ذريته. ففي أمريكا يقول البعض أن ثلث الشعب الأمريكي لا يعرف من هو والده، وأطفال الذئاب لا تترك والديهم حتى بعد بلوغ سن الشباب. فحينما يصبح الذئب كهلا قادر على الصيد وقيادة القطيع، وشد عصب أبنائه وأصبحوا بالغين، لا يفعل مثل البشر فيرمون والديهم في دار المسنين، بل يقومون بخدمتهم والصيد وتقديم الطعام لهم على طبق من ذهب، تقدير لا يعرفه غالبية البشر. لن تشاهد يوما ما ذئبا يتعارك مع أبيه أو أخيه على قطعة لحم، فهذا من المحرمات، ولهذا يلقب أحيانا الذئب بالابن البار أو الابن الصالح، لأنه الحيوان الوحيد الذي يبر والديه بعد وصولهما لسن الشيخوخة والضعف، فلا يتزوج الذئب من أمه وأخته كما فعل البشر قديما، ويفعلون هذا أحيانا في دول الغرب المتحضرة، متميزا فريدا من نوعه عن الحيوانات وحتى البشر، وفيا ومحبا. وفي حالة موت أحد الزوجين يقام حدادا لا يقل عن 3 أشهر في القطيع، وتمتنع الزوج أو الزوج عن الطعام حتى يموت من الجوع، يقتل نفسه وكأنه يذهب للعالم الآخر فيقابل شريك عمره الذي رحل للتو. نسل الملوك. يطلق بدو الصحراء على الذئاب لقب نسل الملوك، وذلك لسبب غريب جدا، فهم قادرين على رؤية الجن بل وقتلهم. لا يعرف تحديدا كيف يقوم الذئب بقتله، ولكن هناك كثير من الأقاويل المنتشرة بين بدو الصحراء. حينما يشاهد الجن حسب معتقداتهم الذئب يقوم بالهرب فورا خشية أن يفتك به الذئب. عين قوية وبصر حاد وحاسة شم هي الأقوى على الإطلاق. لا يخاف الذئب من أي كائن حي مهما كان حجمه أو قوته. ينام بعين واحدة ويبقي الأخرى مفتوحة، متأهبا خلال نومه لأي محاولة هجوم على القطيع. فهنيئا لكل من يطلقون عليه لقب الذئب، فصفة الذئب أسمى وأجمل وأرقى صفات أي كائن حي على وجه الأرض، من شجاعة وقوة وعزة النفس وبر الوالدين إلى الوفاء والحب والاحتواء. صفات أمرنا بها الله طبقنا بعضها ونسينا غالبيتها، ولكن اجتمعت هذه الصفات في كائن واحد. إنه ملك مملكة الحيوانات الغير متوج، وعلينا الآن أن نتوجه بلقب ملك العزة والكرامة.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
7: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
9: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
8: التهاب وتليف الكبد،
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
9: علاج البواسير،
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي.
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
7: طعيم من زمان،
6: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
7: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
8: من زمان،
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات
6: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
8: من زمان،
6: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
7: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
6: 772-238-378.

0: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الآن الثانية عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
5: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات.

0: أي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
1: كلمة واحدة قد يستغلها العدو. خزن كلماتك بدقة. احمي نفسك ووطنك.

إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

ஐயாலே.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: See you soon. Radio Delta. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: You just found it. Radio Delta.
4: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
5: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wakfet. Waka. Waka.
3: Zabje.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: وحكم من قلبك.
4: انا هقول لك على كل حاجه بصراحه يا
5: ابني. اتفضل.
4: بصراحه اصل هي لا لا انت بتكرهني ليه موسولينا
5: يا ابني؟ مفيش حد بيكرهك، بس رد على الاسئله.
4: هي لما فتحت لي الباب الحقيقه يعني كانت كده.
5: يعني ايه كده؟
4: يعني كانت كده.
5: يا ابني اتكلم وخلصني بقى.
4: كانت لابسه من غير هدوم. كانت لابسه ملابس داخليه شفافه، انا كسفت يعني، طلعت المنديل انشف عرقي، فالزار من لبختي وقع مني، نسيت اجيبه، ده اقتراحي في القضيه يعني. اللي محيرني اللي هو كان نضيف ساعه ما طلعته من جيبي بقى بيه.
5: استاذ سرحان عبد البصير.
4: نعم.
5: احنا متشكرين قوي.
4: ايه ماشيين كده من غير فنجان قهوه ولا حاجه؟
5: لا ازاي؟ هي دي تيجي، بس القهوه دي بقى هتشربها انت عندنا.
4: لا لا يمكن، ده واجب. طب عشان موسوليني طيب وسكرنو والاخوه الاعداء دول يعني.
5: معلش ما تزعلش نفسك، بسوا الكلبشات في ايديه.
6: حاضر يا فندم.
4: سلام. يا سلام، فرحان قوي.

0: راديو دلتا
1: تستمعون للأولى
0: راديو دلتا

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.

0: عشرة عمر
1: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: خش خش خش خش قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرز؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
10: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
9: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
10: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
9: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
10: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
9: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
10: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
9: التهاب وتليف الكبد.
10: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
9: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
10: علاج البواسير.
9: علاج البهاق والبرص.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: الباحث خليل للطب البديل.

0: وتليجرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حتى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: كدنا جوعة.
4: كباب لحم، كباب دجاج،
5: أوصل لحم،
6: أوصل دجاج،
3: وشيش طاووق.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزويري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: 7:11. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
0: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة.

0: لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
2: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. Radio Delta

ليش بس تزعلني وليش تبعد وتهجرني وانت الذي كنت لو انساك تذكرني ليش بس تزعلني

0: راديو دلتا.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: ميدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: ماشي كل يوم؟
3: أيوة،
2: لازم تأخذها كل يوم.
3: أي شيء؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية،
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.
6: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
8: You just found it. Radio Delta.
9: يا سلوى الروح والخاطر لما متى تعذبنا
10: وغد خليك تهنى.
9: يا سلوى الروح والخاطر لما متى

0: السعبر وريحة الفل والحنة
1: بابا تحلي
0: والورد في خادك السعبر وريحة الفل.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: شاي الكابوس عشرة عمر،
4: شاي الكابوس عشرة عمر،
5: شاي الكابوس عشرة عمر،
6: شاي الكابوس عشرة عمر،
7: شاي الكابوس،
8: شاي الكابوس،
9: شاي الكابوس،
10: شاي الكابوس،
11: شاي الكابوس عشرة عمر.
12: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
13: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر، ورسائل نصية أكثر، ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
7: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
6: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
7: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
6: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
7: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
6: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
7: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
6: التهاب وتليف الكبد.
7: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
6: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
7: علاج البواسير.
6: علاج البهاق والبرص.

0: علماء أزال حتى فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة، خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها. عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة: اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة.
8: 7-1-1. الساعة الآن 12:11 في شركة سبأفون.
9: سبأفون، أصالة وتواصل.
10: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف، مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأفون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
9: سبأفون، أصالة وتواصل.
11: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، مصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، فأنت مشارك تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية.

0: على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: شخصيات

0: إنها الدولة الأغرب في العالم، يحكمها الرئيس الأغرب والديكتاتور الكوميدي المثير للجدل الذي تخطى في غرابته رئيس كوريا الشمالية. فكلبه لديه تمثال وميدان خاص به في عاصمة تركمانستان مصنوع من الذهب الخالص ويتجاوز ملايين الدولارات. وبدلا من أن يضع معالم وشخصية الدولة على عملاتهم، وضع صورة لكلبه الذي يحبه عليها. بل إن اسمه غريبا مثله، فاسمه الشخصي هو قاربانكلي ماكلي. لحظة، هو قاربانكلي ماك. لا يهم. وحكم تركمانستان لمدة 18 سنة حتى استقالته، وتولى ابنه منذ أسابيع في 19 من مارس عام 2022 قيادة البلاد. فمن هو محمدوف؟ وكيف أصبح تركمانستان الدولة الأكثر انعزالا وغرابة في العالم كله؟ دولة غريبة في آسيا، محاطة بسرية تامة وديكتاتورية شديدة. فقد كانت ضمن الاتحاد السوفيتي، وبعد انهياره تأسست تركمانستان. بجانب إيران وأفغانستان تربعت على عرش الأكثر الدول قمعا وغرابة في العالم. فلم تعترف الدولة بوباء الكورونا مثلا، ولم تسجل ولو حالة واحدة بهذا الوباء حتى الآن، وذلك بالرغم من أن عدد سكانها يصل لست ملايين نسمة. والغريب في الأمر أن تعداد السكان يتناقص ولا يتزايد بسبب هروب السكان من الدولة أو عدم الزواج والإنجاب، خوفا من أن ينجب أطفالا في هذه الدولة الظالمة. تمتلك الدولة ثروات ضخمة، فهي تمتلك ثالث أكبر احتياطي غاز بالعالم. ومنذ فترة أصدرت قرارا يقضي بأن من ستوافق له الدولة على إدخال الإنترنت الخاص لمنزله، يجب عليه أن يسجل فيديو وهو يمسك القرآن الكريم، وهو يقسم أنه لن يستخدم برامج فتح المواقع التي تمنعها الدولة. بل أن إقدامك على خدمة الإنترنت أصعب من أن تقدم على امتحانات كلية الطيران أو الشرطة أو كلية هارفارد في أمريكا. فبعد أن تقدم الطلب سيأتي دورك بعد عامان والنصف، وستجد أن 99.9% من المواقع على الإنترنت محظورة. ومنذ سنوات أصدر الرئيس محمدوف قرارا بأن يصبغ الموظفين الذين تخطوا سن 40 شعرهم باللون الرمادي، وأما الشباب فأصدر قرارا بمنعهم من استخدام هواتفهم في الإجازات الرسمية، ومنعهم حتى من حضور حفلات الزفاف وزيارة أصدقائهم. فتخيل أن يقبض عليك بسبب زيارة صديقك. وأما الرئيس الذي سبقه فقد حظر أشياء غريبة مثل المكياج، فلن تجد وقتها امرأة تضع المكياج في البلد لأنها تعتبر جريمة، والباليه والسيرك، وحظر إطالة الشعر واللحية، وألف كتاب باسم روح نابة، وجعل قراءته إلزامية في المدارس والجامعات والمنظمات الحكومية، وتم اختيار الموظفين الحكوميين الجدد بالكتاب في مقابلات عمل، وإن رسبت فلن تحصل على الوظيفة. أغلق جميع المكاتب والمستشفيات الريفية خارج العاصمة عشقابادة، وجعل التعليم والعلاج في العاصمة فقط، وغير أسماء الأشهر وأيام الأسبوع بأسماء عائلته. فتخيل أن يصبح شهر مارس باسم ابنك عباس. ويشغل الرئيس منصب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس القوات المسلحة. منذ سنوات توجهت دولته للعلمانية الكاملة، وبدأ ترك مبادئ الإسلام، واضطهد المسلمين بشكل غريب ومضحك. فكيف تضطهد المسلمين في بلد يصل فيها عددهم للخمسة والثمانين من تعداد السكان؟ يروج الإعلام له أنه خارق، فهو أفضل مغني في البلاد ومتسابق سيارات محترف وخبير فنون قتالية خارق ومتسابق خيول، بل إنه مغني وكاتب أغاني راب يتم وصفه بالأسطورة، متفوقا على أمينيم. ومنذ عوام شيد لنفسه تمثالا من الذهب الخالص يصل طوله إلى 28 مترا، ويبدو فيه ممتطيا جواده المفضل أكان، وبيده اليمنى حمامة كفارس مغوار شجاع مقاتل. يعيش الرئيس ببثخ رهيب يستعرض هذا على شاشات التلفزيون، مهووس بإنجازات غريبة ومضحكة مثل أكبر عدد نوافير في مكان عام، أو أكبر سلم، أو أكبر مبنى صمم على شكل نجمة. وأثناء وباء الكورونا منع ارتداء الكمامات، وجعل نطق كلمة كورونا جريمة يحاكم عليه القانون، فاعتبرت كورونا مؤامرة عالمية غير حقيقية. والمثير للضحك أنه بنفس الوقت جعل تطعيم الكورونا إجبارياً، والهروب منه جريمة كبرى ستحاكم عليها. وتحظر تركمانستان السفر إلا للظروف الخاصة كبعثة سياسية أو تعليمية أو رياضية. وإن تم القبض عليك وأنت تحاول الهرب فسيتم إعدامك فورا.
1: شخصيات وأحداث

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
8: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
7: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
8: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
7: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
8: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
7: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
8: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
7: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
11: من زمان.
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
11: من زمان.
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: Just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakfat. Wahka. Wahka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Dhahak min qalbak.
3: Hey, Sally matet wala eh? Aywa. Ha. Aywa. Aywa. Aywa. Khair, khair. Eh
4: اللي حصل؟ ابوك كلم امي وعرفت منه ان انا مش بايت عندك. طب انت قلتي ايه لابويا؟ قلت زي ما قلتي لي ان عند ابويا. ولما قال لي امال ايه حكايه بايت عندك دي؟ قلت له ان انا اضطريت اكذب على مامي واقول لها كده لانها ما بتحبنيش اروح لابويا.
3: فايه انت فقدت الذاكره ولا ايه؟ فايه؟
4: فاضطريت يعني اروح له من وراها. يا نهار اسود.
3: إيه؟
4: امي اتصلت 25 مره.
3: اهدي بقى شويه. اهدي. بقولك ايه، هو ابوك وامك بيكلموا بعض من ساعه ما اتطلقوا ولا ضاربين بعض بالجزم؟
4: عمرهم ما كلموا بعض ابدا.
3: يعني ضاربين بعض بالجزم؟ طب ما هي بسيطه ومحلوله.
5: قولي لامك نفس اللي قلتيه لادهم الكلب ده، ان انت روحتي لابوكي وما رضيتيش تقولي لها علشان ما تزعليهاش.
6: يا سلام، وافرض اتصلت بيه وسالته يا فالح.
5: المراه اللي تقعد 5 سنين ما تكلمش طليقها بعد الطلاق عمرها ما هتكلمه دلوقتي.
4: ده حل تحفه، برافو عليك.
3: ايه ده، انا خدي طول عمره شريف على فكره.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كارت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286. واتساب 77-250-3250.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: This is Radio Classic Tracks and Hot Hits. just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل. مع خدمة هدية من سبأ فون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على 151 واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي الى 211 مجانا. سبأ فون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: اي قبيلة في اليمن، اي حر وشريف في اليمن يستطيع ان يقبل بمثل هذا، ان يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركة.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. حيا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمنا عشان تتأكدي.
5: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: كده انا جوعة.
9: كباب لحم،
10: كباب دجاج،
11: اوصل لحم،
12: اوصل دجاج،
13: وشيش طاووق، خيال.
8: كده انا جوعة.
14: مشاوي رهيبة،
15: نكهة تركية عجيبة.
16: لا
17: ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
18: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: إنه المخلوق الأقوى على وجه الأرض، يخاف منه الجن، بمجرد رؤيته قريبا يفر هاربا مهرولا. عزيز النفس لا يأكل إلا طازجا، فلا يقرب الجيف ولا يقبل أن يتم تقديم الطعام السهل له، فهو الحيوان الوحيد الذي وصل معدل ذكائه لمعدل البشر وأحيانا تفوق عليه بذكاء حاد ورهيب، حتى أنه تم ضرب الأمثلة الشعبية بذكائه، مثل المثل الشهير في الوطن العربي: خليك ذيب، أي كن مثل الذئب، ذكيا بدهاء وكرامة وعزة نفس. إنه الذئب ملك الغابة الغير متوج. الذئب هو مخلوق اجتماعي يعمل غالبا في مجموعة تتكون من 6 إلى 10 أفراد، كإخوة يربطهم الدم ولا يفرقهم أي شيء، لا الطعام ولا الفرائس ولا أي أنثى قادرة على تدمير هذه الصداقة. وحدات متماسكة يعيشون ويصطادون معا. كل ذئب في المجموعة يتميز بشخصية فريدة ووظيفة محددة، وذلك للحفاظ على قوتهم بين باقي المجموعات، حيث يهيمن ذكر وأنثى على قيادة القطيع، مؤسسون تسلسلا هربيا صارما. الذئب المخلوق الأوفى على وجه الأرض. كل ذكور الأرض من إنسان لحيوان لا تكفيهم أنثى واحدة، إلا الذئب فهو بمجرد أن يرتبط ويجد زوجة له فيبقى معها طوال حياته إلى أن يموت، وكأنها رابطة دم مقدسة بتقديس لا يعرفه ولا يعهد البشر العقلاء. لا تختلط أنساب الذئاب، وكل ذئب يعرف ذريته وذرية ذريته. ففي أمريكا يقول البعض أن ثلث الشعب الأمريكي لا يعرف من هو والده، وأطفال الذئاب لا تترك والديهم حتى بعد بلوغ سن الشباب. فحينما يصبح الذئب كهلا قادر على الصيد وقيادة القطيع، وشد عصب أبنائه وأصبحوا بالغين، لا يفعل مثل البشر فيرمون والديهم في دار المسنين، بل يقومون بخدمتهم والصيد وتقديم الطعام لهم على طبق من ذهب، تقدير لا يعرفه غالبية البشر. لن تشاهد يوما ما ذئبا يتعارك مع أبيه أو أخيه على قطعة لحم، فهذا من المحرمات، ولهذا يلقب أحيانا الذئب بالابن البار أو الابن الصالح، لأنه الحيوان الوحيد الذي يبر والديه بعد وصولهما لسن الشيخوخة والضعف، فلا يتزوج الذئب من أمه وأخته كما فعل البشر قديما، ويفعلون هذا أحيانا في دول الغرب المتحضرة، متميزا فريدا من نوعه عن الحيوانات وحتى البشر، وفيا ومحبا. وفي حالة موت أحد الزوجين يقام حدادا لا يقل عن 3 أشهر في القطيع، وتمتنع الزوج أو الزوج عن الطعام حتى يموت من الجوع، يقتل نفسه وكأنه يذهب للعالم الآخر فيقابل شريك عمره الذي رحل للتو. نسل الملوك. يطلق بدو الصحراء على الذئاب لقب نسل الملوك، وذلك لسبب غريب جدا، فهم قادرين على رؤية الجن بل وقتلهم. لا يعرف تحديدا كيف يقوم الذئب بقتله، ولكن هناك كثير من الأقاويل المنتشرة بين بدو الصحراء. حينما يشاهد الجن حسب معتقداتهم الذئب يقوم بالهرب فورا خشية أن يفتك به الذئب. عين قوية وبصر حاد وحاسة شم هي الأقوى على الإطلاق. لا يخاف الذئب من أي كائن حي مهما كان حجمه أو قوته، ينام بعين واحدة ويبقي الأخرى مفتوحة، متأهبا خلال نومه لأي محاولة هجوم على القطيع. فهنيئا لكل من يطلقون عليه لقب الذئب، فصفة الذئب أسمى وأجمل وأرقى صفات أي كائن حي على وجه الأرض، من شجاعة وقوة وعزة النفس وبر الوالدين إلى الوفاء والحب والاحتواء. صفات أمرنا بها الله طبقنا بعضها ونسينا غالبيتها، ولكن اجتمعت هذه الصفات في كائن واحد. إنه ملك مملكة الحيوانات الغير متوج، وعلينا الآن أن نتوجه بلقب ملك العزة والكرامة.
1: شخصيات وأحداث.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: راديو دلتا.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، 10 عمر.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
6: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
5: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمعلومات المصرفية.
6: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
5: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
5: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
6: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
5: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
1: لا
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب.

0: صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
0: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
3: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199. راديو دلتا نمبر
1: 1. تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
6: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله، نبدأ ساعتنا في قراءة الموقف، وفي ساعة من ساعات إذا عدلت 101.7، ساعة جماهيرية وساعة أثيرية بين زخات المطر مع نزول هذا الغيث. نحمد الله ونشكره على هذه النعمة الكبيرة التي يعيشها اليمن في هذه الأيام

رغم التصعيد، ونحن في حلقة هذا الأسبوع من التصعيد في التصعيد من إذاعة دلتا 101.7، ونتواصل مع مستمعي إذاعة دلتا لمن يود المشاركة في موضوع اليوم، والذي يتحدث عن تلك الجريمة التي قام بها أحد الأمريكيين للمرة الخامسة. للأسف للمرة الخامسة يتم إحراق القرآن الكريم وتدنيسه والدوس عليه كدعاية انتخابية للأسف. فأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة دلتا 101.7، ونتطرق إلى هذا الموضوع أولا لنستقبل الاتصالات لمن أود المشاركة للتعبير عن تلك الجريمة وما تعبر ولمن تنتمي وكونها دعاية انتخابية. استنكار وإدانة كبيرة وواسعة، وأتوقع أن يكون الأسبوع القادم إن لم تكن الجمعة القادمة وخروج الشعب اليمني أن يتناول هذا الموضوع، لأن تدنيس كتاب الله وهو مقدس من مقدساتنا الإسلامية، وهو أيضا من تذكير الأمة بالمسؤوليات التي تقع على عاتقها أمام المخططات العدوانية التي تستهدف مقدساتنا، تمهيدا للقضاء عليها ومصادرة قرارها ونهب خيراتها وثرواتها، وتحذير الأمة من العواقب الإلهية المترتبة على حالة الغفلة والتجاهل والتفريط في قضايا الأمة ومقدساتها. عندما تم الاعتداء على المقدسات الإسلامية وعلى القرآن الكريم بالذات، رأينا الشعب اليمني كيف خرج وانتفض غضبا لله واستنكارا لتلك الجريمة التي أقدم عليها أحد الأمريكان. وصدرت البيانات، والبيانات تلو البيانات، إلا أن البيان الأكبر والبيان الذي يتابعه الجميع هو ذلك البيان الذي يصدر من الجهة المختصة، من الجهات العليا، من القيادة السياسية، ومن أيضا الحملة الدولية لتحرير المقدسات. ولله الفضل والمنة، وأحمد الله أنني في هذه الحملة نائبا لرئيس الحملة، وأصدرنا قبل أقل من ساعة بيانا عن هذا الموضوع وعن هذه الجريمة، هذه الجريمة التي لا تقل في أثرها كونها دعاية انتخابية، وأن تنتهك مقدساتنا كدعاية انتخابية بهذا الشكل وبهذه الصورة الغير أخلاقية. الحملة الدولية أصدرت بيانا تقول فيه: تابعت الحملة الدولية لتحرير المقدسات ما أقدم عليه ذلك النسخ الصهيوني المرشح للانتخابات الأمريكية من الإساءات المتكررة للقرآن الكريم، وآخرها ما قام به المجرم الأمريكي جيك لانغ المرشح للانتخابات الأمريكية، وللمرة الخامسة من إحراق وتدنيس المصحف الشريف كدعاية انتخابية. إن جريمة إحراق المصحف الشريف تأتي ضمن حملة عدائية صهيونية مستمرة ضد الإسلام والمسلمين والمقدسات. إن هذه الخطوة تستدعي من جميع المسلمين عامة والعرب خاصة لمواجهتها، كونها تمثل في خطورتها أعلى درجات الخطر، وأيضا تأتي في أعلى درجات التحدي لكل المسلمين وضربا بكل الاتفاقات. وهذا التحدي الأكبر نضعه بين أيدي شعب اليمن والشعوب العربية والإسلامية كافة وقادتها إن تبقى لهؤلاء القادة ذرة من انتماء وهوية إيمانية، وندعوهم للتوجه الجاد لحماية المقدسات عاجلا، والذي وصل للخطر الحقيقي لاستهداف أسمى مقدساتنا. إن الحملة الدولية لتحرير المقدسات وهي تصدر هذا البيان ترفع الصوت عاليا وتحمل القادة العرب والمسلمين مسؤولية التبعات على السكوت أو عن السكوت عن هذه الأعمال التي تتتالى ولا يحركون ساكنا. صادر عن الحملة الدولية لتحرير المقدسات. ولمن يود المشاركة للتنديد ولإبداء الرأي والمشاركة على رقم التلفون 7266333 9، 7266333 9، لمن يود أن يشارك معنا من مستمعي إذاعة دلتا 101.7، أهلا ومرحبا بكم.

0: أرضى اليمن هي مقبرته الأخيرة، ولم يعد في الأمة العربية والإسلامية من يحرك ساكنا ويغضب لله ولكتاب الله وللمقدسات إلى هذا الشعب الأبي. نستقبل اتصالاتكم ونذكر بالرقم من جديد 7236339 7266339. وأهلا وسهلا بكم إلى ساعة التصعيد بالتصعيد، ولا بد أن نصعد، ولا بد أن يعرف العالم بهذه الجريمة، ولا بد أن نستنكرها، لأن ذلك هو أضعف الإيمان. أضعف الإيمان أن نعبر عن غضبنا، عن شجبنا، عن رفضنا لهذه الأعمال والتي وصلت إلى أن يحرق القرآن ثم يداس ويترقص عليها ذلك الصهيوني في أمريكا، وهي للمرة الخامسة التي يدنس فيها كتاب الله ويعتدي على دستورنا وعلى أقدس مقدساتنا. إن دناءة الحكام العرب، وللأسف أغلب الحكومات العربية، تأتت وتأتي من هذا السكوت نتيجة للخلفيات الثقافية والفكرية التي يتبناها اليهود والنصارى لتدقينهم لكي لا يكون منهم أي رد. وقد نجح اليهود والنصارى في ذلك للأسف، وتحكموا في الحكام العرب حتى لم يعد تدنيس القرآن يمثل لهم شيء ولا تدنيس أي أحد. نستقبل اتصال. أهلا وسهلا. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. من معي يا أختي؟ من أي مكان؟
1: معكم بالشهيد.
0: حياكم الله. من أي منطقة يا أختي؟
1: أبا.
0: من أي منطقة؟
1: من صنعاء القديمة.
0: حياكم الله. أهلا وسهلا.
1: الله يحييك.
0: تفضل.
1: في الموضوع، في الموضوع الحكى
0: المقدسات
1: الأمريكي اللي دسع القرآن، أصلا أقول لك ما بيش مسلمين، ما عبش مسلمين،
0: وهذه للأسف غطصة في حلوبي.
1: ما عبش مسلمين ولا عبي واحد وحد الله،
0: وكما قلت فضحت الثقافة التي وصلت نجح اليهود فيها إلى أن يدقنوا الحكام العرب، وللأسف بالإعلام يدقنوا يدقنوا شعوبهم.
1: ما بيش حكام عرب، ويعني هم نقطة نقطة، يعني يهود نقطة واحدة. المفروض هذا العالم كله كم مليار مسلم ما يشتريش، يقولوا عيب حرام، يعني هكذا تصعبوا القرآن.
0: حقيقة هذا قصور في الثقافة، عندما يصل الثقافة إلى أن أصبح كل شيء عادي إلا عندنا عند الشعب اليمني.
1: هذا مش ثقافة، هذا ولا ثقافة. إن العالم مدسوع تحت رجل أمريكا، أمريكا هي اللي بتخطيهم،
0: هي هذا حقيقة.
1: واليهودي هو اللي بخطيهم، ولا بسمع إحنا المسلمين لنا الأولوية،
0: لنا الأولوية في أن نكون عند مستوى إسلامنا،
1: أي نكون مسلمين وموحدين بالله ورسول الله.
0: ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. لم يعد في الأمة العربية والإسلامية إلا هذا الشعب، وهذه التي نصرت رسول الله والدعوة في بدايتها، وستعيد في الأمة من جاهليتها الأخرى، لأن الجاهلية الأولى كانت في عهد رسول الله، والتي ساهم اليمنيين في أن يخرجوا مع رسول الله الأمة من جهلها إلى نور الرسالة. والآن اليمن هو منبع العودة وعودة الأمة إلى كتابها وإلى رسولها.
1: والحمد لله إن اليمن رايتها مرفوعة عن الأمة الإسلامية كلها
0: بفضل شهدائنا يا أم الشهيد، ولكن الفضل في هذا
1: نقول لها الحمد لله،
0: لها الحمد
1: فوق الناس كلهم،
0: لله الحمد. وسنضحي ومستعدين الشعب اليمني مستعد أن يضحي،
1: ضحينا بالشهداء والجرحى والناس كلهم الحمد لله، تترفع رايتنا قبال العالم.
0: والحصار الذي نعيشه، ونحن في حلقة عن التصعيد مقابل التصعيد، الحصار الذي نعيشه هو نتيجة مواقفنا، هو نتيجة ثباتنا على ديننا، على حب نبينا، على قرآننا، على هويتنا، على منهجنا. الحمد لله رب العالمين.
1: إن إحنا مسلمين موحدين بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قلت لك أرجع وأقول لك إحنا لنا الأولوية على العالم كله، وهذا العالم كله اللي بيتفرجوا المسلمين كلهم بيتفرجوا على اليهود والنصارى، يدرسوا على القرآن، هيجي لهم يوم زي أمريكا وإسرائيل، هيدشهم ويدخلوا بيوتهم سعمد بيقوموا، خلى السعودية تقوم علينا وتفعل بنا هكذا.
0: من أسقط الأصنام من أسقط الأصنام مع رسول الله في ذلك العصر سيسقط أصنام هذا العصر.
1: والحمد
0: لله العصر سيسقطون مثل ما نشاهد الآن.
1: الله يطول في عمر الرجال.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: إيه الحمد لله يطول في عمر الرجال ورحمة الشهداء وشفاء الجرحى ويدي له العافية السيد عبد الملك.
0: يا الله.
1: إيه الله يدي له العافية. لما هو لكن دخلوا قالونا لحمانية.
0: الحمد لله رب العالمين. إن أبرز المواقف أو إن أبرز المواقف الموقف اليمني المتميز والمتسطر على بقية شعوب الأمة العربية والإسلامية يأتي من هذا الشعب ومن تعبير مثل تعبير أم الشهيد. لكن تحية أختي أم الشهيد ولكل مستمعي إذاعة دلتا 101.7. ونستنكر ونشكب هذا الاعتداء على مقدساتنا ونقول بأن الشعب اليمني لم يقل لن نسكت ولن نستسلم مثل ما قلنا لغزة، بل سننتفض وسنستنهض الأمة وسنأخذ حقنا من هؤلاء الذين يعتدون على مقدساتنا وعلى الأقصى وعلى الحرمين الشريفين وعلى كل المقدسات، وننتزعها منهم بإذن الله، ونرفع راية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وكتابه. شكرا لكم أختي المتصلة، شكرا لكم، ونستقبل اتصال آخر.

إن المماطلة السعودية لن تقود إلى خيارات رابحة وإن راهنت على استكمال التجهيزات العسكرية لإشعال الفوضى في اليمن، فهي لن تكون بمنأى عن نيرانها، بل ستكون ساحة لمزيد من الحرائق لتتوسع على امتداد شركة أرامكو التي لها أكثر من فرع في أكثر من منطقة في السعودية، وعلى النظام السعودي ولنظام الرياض عبرة من حرائق بصفات جيزان الأخيرة، والتي وقد تعرضت إلى ضربتين نوعيتين ظهرت النتائج الأخيرة عبر صور الأقمار الصناعية باحتراق أحد خزانات النفط العملاقة، وفي صور مصقرة عن يوميات التصعيد الشامل بل عن ساعاتها ودقائقها، وفيما يؤكد رئيس الوفد الوطني أن اليمن لن يغلق باب الحوار والتفاوض من قبل ومن بعد، وأن من يرفضه هو الطرف السعودي، فقد شدد على أن القوات المسلحة مستمرة في القيام بواجبها في مواجهة المؤامرات والدفاع عن سيادة واستقلال وكرامة اليمن وانتزاع حقوق الشعب كاملة. والمفارقة الصارخة تتجلى اليوم في أن نظام الرياض الذي ينفق مئات مليارات الدولارات بل تريليونات يدفعها للأمريكي لترامب لحشد التحالفات ضد اليمن وغيره، ولكن في هذا الوقت لحشد التحالفات ضد اليمن وتمويل حروب التدمير والتجويع ضد الشعب اليمني، يقف صامتا أمام أبشع الاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية، وكما نشاهد اليوم ومحاولات تدنيس وإحراق المصحف الشريف كما يتواطأ مع المشروع الصهيوني في فلسطين وكل المنطقة، ليؤكد هذا النظام عمليا أنه مسخر لخدمة الأجندات الصهيونية بتفريطه بقضايا الأمة الكبرى، بينما يوجه ترساناته وأمواله لتدكين الأمة لأعدائها وتسييد اليهود على عرش المنطقة على حساب الأمة وأمنها ومصالحها. وعندما نتجه من هذه المقدمة إلى التصعيد بالتصعيد وما يمر به أو تمر به اليمن، معروف بأن في هذه الأيام كان هناك تصعيد، والتصعيد وصل إلى ذروته في هذه الأيام، وكان آخرها يوم أمس عندما حاول النظام السعودي والأمريكي تمرير سفينة مسلحة تسمى تهامة. هذه السفينة تجارية تتبع مملكة الشيطان قرن الشيطان، وكانت قادمة عبر مضيق باب المندب ومتجهة إلى السعودية، فتم استهدافها وإحراقها، وذلك بتأييد الله بعد رصد دقيق. وما يقوم عليها التصعيد في اليمن يقوم على مرتكزات أساسية. أولا الرصد، دقة الرصد يدل على أن عيوننا مفتوحة، والرصد على القوافل وعلى أي سفن سعودية مفتوحة، حتى لو أغلقت نظام التتبع، حتى لو عملت ما عملت، فإننا بفضل الله نصل إليها بفضل الله وتأييده وعونه. ذلك مكننا بفضل الله من استهداف هذه السفينة التي تعد السفينة تقريبا السابعة أو الثامنة من السفن التي يتم استهدافها، وذلك نصر من الله وتأييد من الله. فلم تعد المواجهة بين صنعاء والرياض محصورة في الميدان العسكري، فقد انتقلت إلى مساحة أوسع تتداخل فيها السياسة والدبلوماسية والاقتصاد والإعلام والميدان. وفي قلب هذا المشهد تؤكد صنعاء أنها لا تبحث عن حرب مفتوحة، لكنها في الوقت ذاته لن تقبل بأن تتحول الهدنة إلى غطاء لاستمرار الحصار واستنزاف هذا الشعب اليمني. وهنا يأتي تصريح رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام الذي وضع النقاط على الحروف وجعل من الموقف اليمني موقف مرتفع بأنه يستعد للحوار ومستعد للحوار والنقاش، ولكن بشرط أن يتم تنفيذ ما متطلبات الشعب اليمني. فالاتصالات واللقاءات مع الأطراف الإقليمية والدولية مستمرة، وباب الحوار لم يغلق، والعمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية هي ردا مشروعا على الاعتداءات والتصعيد السعودي، خاصة استهدافه مطار صنعاء في 13 يوليو 26 وما تلاها من تحشيد واستهداف بالطيران المسير لعدة مناطق اليمنية. 4 سنوات من الهدنة تكفي منذ أن تم الاتفاق على خارطة الطريق وعلى أن يعم اليمن السلام، ولكن ذهبت السعودية للمماطلة وللتسويف والهروب من الواقع،
وبدأت بعد استهداف مطار صنعاء بأن تذهب بعيدا وتتجه إلى الجانب الآخر انسياقا للإرادة الأمريكية، وإلا فإنها المتضرر الأول والأخير، انسياقا للإرادة الأمريكية حتى يتم أو إلى أن يتم البت في الملفات الإقليمية أو الدولية. هدف السعودية من المماطلة إلى الآن هو منتظرة لما يحدث بين إيران وأمريكا، ولكن ذلك لن يكون في مصلحتها، فقد استغلت فترة الهدنة في مسارات أخرى خصوصا في الجانب الاقتصادي والإنساني من خلال القيود على حركة السفن والإجراءات المتعلقة بالموانئ والضغوط على البنوك والتجار، بما انعكس على أسعار السلع والأوضاع المعيشية للمواطن اليمني والتي وصلت إلى ذروتها، ولن يقبل الشعب اليمني أن يستمر الوضع بلا حرب ولا سلم. ومن هذا تتضح إحدى أهم معادلات المرحلة، التصعيد بالتصعيد. إذا كان المطلوب من اليمن أن يقف التصعيد العسكري أو أن يوقف التصعيد العسكري، فعلى الطرف الآخر أن يوقف التصعيد الاقتصادي والإنساني والعسكري أيضا. فالسلام في المفهوم الذي تريده صنعاء ليس مجرد توقف مؤقت لإطلاق النار، وإنما معالجة لجذور الأزمة ورفع القيود التي تمس حياة الشعب اليمني وفقا لخارطة الطريق. صنعاء تقول بأن باب التفاوض مفتوح، لكن الحقوق ليست محل مساومة. المفارقة التي تكشفها التطورات الحالية أن صنعاء تتحدث عن استمرار الاتصالات السياسية في الوقت الذي تتواصل فيه العمليات العسكرية، وهذا يعني أن المسارين السياسي والعسكري لا ينظر إليهما باعتبارهما متناقضين بالضرورة. فالميدان وفق هذه الرؤية يهدف إلى منع فرض الأمر الواقع، بينما يبقى التفاوض هو الطريق لمعالجة الملفات بصورة شاملة، ولكن تفاوض لزمن محدد لنقاط محددة ولنتائج نصل إليها وليس إلى ما لا نهاية. فقد فاوض الفلسطينيين 80 عاما ولم يحصلوا على شيء، ولهذا يضع الوفد الوطني سقفا واضحا لأي مسار تفاوضي قادم أو لأي مسار سياسي قادم. فتح المطارات والموانئ، صرف المرتبات، استئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عائداتها لخدمة الشعب اليمني، وإنهاء القيود التي تعرقل الحركة التجارية والإنسانية. وهذه ليست في جوهرها مطالب ترفيه أو امتيازات سياسية، فهي ملفات تمس الحياة اليومية للمواطن اليمني. عندما يصبح الميدان رسالة سياسية، العمليات العسكرية الأخيرة التي استهدفت تحشيدات ومواقع معسكرات مرتبطة بالقوات المدعومة سعوديا في مناطق عدة بالتزامن مع تصعيد في البحر والجو، يؤكد بأن اليمن سيستخدم كل أدوات الردع. ومن هنا تكمن دلالة مهمة، صنعاء تريد أن تقول أن استمرار الضغط عليها لن يبقى بلا كلفة. فالرد لم يعد مقتصرا على جبهة جغرافية واحدة، وإنما أصبح مرتبطا بمفهوم أوسع يقوم على جعل استمرار التصعيد مكلفا على العدو السعودي، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام التسوية السياسية. والبحر الأحمر ليست لكل الملاحة، وخاصة السعودية والأمريكية والصهيونية، ولهذا يتأكد لنا ويعرف العالم بأن شعب اليمني تتبلور لديه معادلة أو معادلة المرحلة. معادلة المرحلة التفاوض مفتوح، لكن الحقوق ليست للتفاوض، والتهدئة ممكنة لكن الحصار ليس مقبولا، والسلام ممكن لكن السلام بلا حقوق ليس سلاما. وهذا هو خلاصة الكلام، التفاوض مفتوح لكن الحقوق ليست للتفاوض، والتهدئة ممكنة لكن الحصار ليس مقبولا، والسلام ممكن لكن السلام بلا حقوق ليس سلاما. هذه هي رؤية الشعب والقيادة اليمنية، وما يذهب إليه، وما يضغط من أجله، وما يقدم التضحيات من أجله، وما يضرب الأعداء من أجله. ما يتم في المخاء وما تم في المخاء ليس بالقليل، وما تم قبلها في حضرموت وفي مارب وفي مختلف الجبهات، بل وفي أرامكو وفي حقول النفط السعودية، هي رسالة لأولا العدو السعودي، وثانيا لأحذيته من المرتزقة الذين يعملون ضمن أجندته. نقول لهم مهما استمريتم في ذلك الغي وذلك الطريق المجهول، وكما قال عبد الله بن حسين الأحمر في النفق المظلم ذلك الزمان، نقول لهم النفق المظلم الذي أنتم فيها الآن هو الذي سيوصلكم إلى الهاوية، فاذهبوا أنتم فلن نذهب ولن يذهب الشعب اليمني
لذلك النفق المظلم، فقد أنار الله بصره وبصيرته بالمنهج القرآنية وبالقيادة القرآنية التي لن تتخلى عن حقوق هذا الشعب ولن تفرط فيها ولن نتنازل عنها، ورغم ما نعاقب عليه بسبب مواقفنا مع القضايا الإسلامية وقضايا الأمة، سواء وقوفنا مع غزة أو وقوفنا مع القرآن الكريم أو استهداف الأقصى والمقدسات، كل ذلك يجعلنا بفضل الله نحن الأعلى، ولن نسكت ولن نصمت. أيضا نستقبل المشاركات لمن يود أن يستنكر إحراق القرآن الكريم على 7236339، وكرر الرقم 7266339.

في أحد الأخبار وصل قبل أيام لترتيب تصعيد كاكي السعودي إصابة حاكمها العسكري في المخا. أكد السعودية الثلاثاء يوم أمس إصابة حاكمها العسكري في المخا على الساحل الغربي اليمن. يأتي ذلك في أول اعتراف من نوعه منذ كشف القوات المسلحة اليمنية إصابة ضباط سعوديين. وأفادت منصات سعودية بأن قائد العملية السعودية المتقدمة في المخا العميد الركن سعد القحطاني تم إجلاؤه بالفعل للعلاج. ولم توضح المصادر طبيعة الإصابة، لكن منصات أخرى ألمحت إلى مقتله أيضا. وكان القحطاني وصل قبل أيام إلى المخا ضمن ترتيبات سعودية لتصعيد جديد ضد صنعاء. وسقط القحطاني ضمن عدة ضباط وجنود سعوديين تعرضت مقرات إيوائهم بالمخا لضربات صاروخية يمنية مركزة مطلع الأسبوع ضمن خارطة أهداف واسعة في المدينة. وعرف القحطاني منذ تنصيبه حاكما عسكريا بالمخاء قبل أشهر بالمواجهة مع طارق صالح قائد الفصائل الإرهابية الإماراتية في المخاء، وقد وجه له عدة أهانات خلال إشرافه على ترقيم مجلديه. يدل ذلك على أن التصعيد السعودي لم يكن في منطقة واحدة، هناك اتصال، بل هناك فاصل، وسنعود إليكم مستمعينا الكرام لنكمل هذه الجزئية.

0: راديو دلتا.
1: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
8: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
3: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
3: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
4: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
3: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
4: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
3: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
4: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
3: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
4: برنامج الرياضيات الذهنية،
3: أكاديمية الخط العربي،
4: برنامج الطالب المعلم.
3: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
4: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
8: Here we play with friends
7: and learn new things every day.
8: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
11: أيوة
10: لازم تاخدها كل يوم.
11: أي شيء؟
10: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فحم وبروست ومضغوط وشواية،
12: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
13: يا طعمة
10: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم الغذاء.
14: ما هي كل هذه الرسائل؟
15: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
14: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
15: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
14: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
15: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
14: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
16: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
17: قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها.
0: عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة، اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية أو المعدنية، وقلل استخدام البلاستيك معها، لأن الوقاية تبدأ باختيارك. مع تحياتي صندوق مكافحة السرطان.

نعود لكم مستمعين الكرام ونطالع الأحداث ونتبع المستجدات على الساحة اليمنية والعربية الدولية. ومن الأخبار التي تابعناها أن هناك مخطط سعودي لنقل المعركة إلى اليمن. وجهت حكومة صنعاء رسالة تحذير إلى السعودية أكدت فيها إحباط مخططها لنقل المعركة معه إلى داخل اليمن عبر الموالين له بعد دعمهم وتسليحهم. وقال عضو مجلس الشورى بصنعاء حزام الأسد في تدوينه على إكس: يعتقد العدو السعودي بغباء مفرط أنه يستطيع نقل معركته مع الشعب اليمني إلى الداخل اليمني والاحتماء خلف أدواته وتحشيداته بعيدا عن تبعات المواجهة، وقال لهم خسئتم. وأضاف: صحيح أن قواتنا المسلحة تتعامل اليوم مع تتعامل اليوم مع تحشيداتكم وتمركزاتكم العسكرية في بعض المناطق المحتلة وبالوسائل المناسبة، لكن ذلك لا يعني أن من يقف خلف هذه التحشيدات ويقودها ويمولها ويدربها ويسلحها ويدفع بها سيكون بمنأى عن تبعات أفعاله. وتابع مشددا هذا حزام الأسد: كل قطرة دم يمنية تسفك في هذه المعركة حتى دماء ملتزقتكم سيقتضى لها منكم ولن يجديكم الاحتماء بالأدوات. وأكد أن من يتملص من حقوق الشعب اليمني ويرفض رفع الحصار عن بلدنا ويدفع نحو التصعيد لن يكون بمنأى عن تبعاته. وفي خبر آخر، اعترف البنتاغون والبيت الأبيض بعدد ضحايا في اليمن في عام 2025، ويقول الخبر في متناولنا بأن العدو الأمريكي استهدف في اليمن عدة أهداف، وكان من ضمن الأهداف أهدافا كان منها مجلس الوزراء وكان منها المعيدين في أيام العيد في عام 2025، وبلغ عدد الشهداء في ذلك الوقت عددا معروفا وكبيرا. فمجلة لويس البحرية أو مجلة أمريكية تتحدث بأن عدد الشهداء من اليمنيين بأيادي أمريكية بلغ 153 أو 158 شهيد، وهذا العدد كله في عام 2025. على ماذا يدل؟ يدل على أن العدو الأمريكي في عملياته التي شنها على اليمن إسنادا للكيان الصهيوني ومحاولة لرفع الحصار قام بجرائم، وجرائم كبيرة جدا، ومن تلك الجرائم كان استهداف مجلس الوزراء وكان استهداف العديد من القادة والمسؤولين اليمنيين بعمليات اغتيال بالطيران، وذلك ما حدث فعلا في عام 2025. وتلك الجرائم جرائم لن تسقط ولن يسكت الشعب اليمني عن تلك الجرائم. فما حدث في ذلك الوقت كان لمحاولة محاولة من العدو الأمريكي لإيقاف الإسناد اليمني لغزة، ومحاولة لتركيع الشعب اليمني للإرادة الأمريكية والصهيونية، وفشل وخسئ ولم ينجح في ذلك التهديد. كل تلك الجرائم التي قام بها النظام السعودي والنظام الأمريكي كانت عبر خلايا، وتلك الخلايا التي تم إلقاء القبض عليها معروفة، ومنها من كان يتبع منظمات، ومنها من كان يتبع للأسف منظمات دولية وتتبع الأمم المتحدة، ويطالبون بالإفراج عن أولئك العملاء والجواسيس. وفي الوقت الذي يتم الرد على العدو السعودي وعلى تحشيداته تقوم السعودية بإجلاء قواتها من جميع المحافظات اليمنية المحتلة. بدأت السعودية ثلاثاء عمليات إخلاء لقواتها جنوب وشرق اليمن وسط تصاعد المخاوف من استهدافها. وأفادت مصادر إعلامية في عدن بأن قوات سعودية انسحبت بالفعل من قواعدها في بئر أحمد والعند بلحج، بينما أكدت تقارير إعلامية إجلاء القوات السعودية المتمركزة في مطار الغيضة عند أقصى
عند أقصى الحدود الشرقية لليمن، ولم تعرف بعد ملابسات إجلاء القوات السعودية، لكن توقيتها يكشف مخاوف السعودية من تصاعد وتيرة هجماتها. وكانت القوات اليمنية أكدت خلال الأيام الماضية سقوط ضباط سعوديين وجنود سعوديين بعمليات استجاب معسكرات المرتزقة وغرف عمليات عسكرية تابعة لها في مناطق متعددة شرق وغرب اليمن، ولقي عشرات الجنود والضباط مصرعهم بعمليات مسددة استهدفت معسكرات الطوارئ على الحدود، إضافة إلى معسكرات طارق عفاش في المخا. كل ذلك يجعلنا ويجعل المواطن اليمني ينظر إلى العمليات اليمنية بإعزاز وإكبار. فمجددا ذوي انفجارات في مارب شرق اليمن اليوم، وأيضا الإعلام الحربي بقوات صنعاء الجيش اليمني، القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية استهداف لتلك السفينة في باب المندب، والتي كانت إمدادا وأسلحة للعدو لهدف نقل المعركة كما قال حزام الأسد إلى الداخل، ويبقى السعودي من الخلف ومن خلفه الأمريكي والصهيوني. ولكن ذلك بفضل الله والعمليات الاستباقية التي قامت بها القوات اليمنية جعلت من العدو يسحب قواته ويسحب عناصره وقادته وضباطه من غرف العمليات بعد أن تم استهدافها في مارب وفي حضرموت وفي المخاء، وخوفا من توسيع المواجهة لتشمل المطارات والمنشآت النفطية والمناحية البحرية، وخوفا من تصعيد العمليات اليمنية، مؤكدة بأنها بدأت عملياتها في 13 يوليو بغارة جوية سعودية استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي قبل أن تتوسع المواجهة لتشمل المطارات والمنشآت النفطية والمناحة البحرية. وتقرأ الوكالة الأمريكية التصعيد، وهي وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية، تقول بأنه التصعيد بأنه يعكس تحولا أوسع في أولويات اليمنيين عقب نفاذ صبرهم، إذ باتت مطالبهم تتعلق بسيادة اليمن على مجاله الجوي وموانئه ومياهه الإقليمية، واستعادة حقوقه المنهوبة إلى البنك الوطني المنهوبة في البنك الوطني في الرياض. وتقر الحكومة اليمنية بأن تلك العمليات هي عمليات لتصعيدية لانتزاع حقوق الشعب اليمني، وذلك ما سيكون بإذن الله، ولن يترك الشعب اليمني الوضع كما هو عليه. ففترة لا سلم ولا حرب قابلتها فترة التصعيد، ونائب وزير الداخلية أو الخارجية في حكومة صنعاء يؤكد في تصريحات متعددة، والمتحدثين باسم الحكومة اليمنية يؤكدون بأن العملية اليمنية ستتصاعد ولينتظر العدو الطلبات المنكلة. وإذا كانت اليمن سكتت 11 عاما أو تحملت 12 عاما الحصار والعدوان، فإنها بعملياتها التي تقوم بها اليوم تؤكد بأن تلك المرحلة حقبة من الزمن انتهت، ولن يقبلها باستمرارها، وسينتزع حقوقه بالقوة، والقوة هي التي يعرفها هذا العدو، ولن نجابهم إلا بالقوة، ولدينا بفضل الله القوة التي ترغمهم مثلما أجلوا قادتهم وضباطهم من اليمن وتركوا هؤلاء المرتزقة في الواجهة، سيتم إجلاؤهم إن شاء الله، وبقوة الله وبالصواريخ المسيرة والفرد صوتي والطيران المسير سيتم تركيع هذا العدو، وإن لم يرعوي ويرفع يده عن الملف اليمني فسيتم استهداف كل منشآته النفطية ومطاراته وموانيه إلى أن يصل إلى الدرس الذي تم تحذير السيد منه وحذره السيد من تبعات استمرار هذا العتو والإجرام بحق الشعب اليمني. إذن التفاوض على نهج القضية المركزية الأولى 80 عاما ولم يصل إلى شيء، وعندما توجهوا إلى المواجهة بعملية 7 أكتوبر رأينا كيف كانت لها وقع على الشعب الفلسطيني، وأيضا التصعيد اليمني في طريقه إلى أن ينتزع حقوق الشعب اليمني
وفي نهاية هذه الحلقة نقول لكم إن شاء الله بشائر المولد بدأت ببداية التصعيد، وسيكون المولد هذا العام هو مولد الانتصارات، والانتصار الأكبر سيكون على العدو السعودي والأمريكي والصهيوني في آن واحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بانجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286. واتساب 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
0: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777921435.
8: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت. لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206227 أو 7239968887 أو 7228946081. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
9: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
10: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
9: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق،

0: مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 7-3-0-5-0-9-5-0-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان،
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أنتر من سبأ فون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
5: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة.

مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. شخصيات

0: إنها الدولة الأغرب في العالم، يحكمها الرئيس الأغرب والديكتاتور الكوميدي المثير للجدل الذي تخطى في غرابته رئيس كوريا الشمالية. فكلبه لديه تمثال وميدان خاص به في عاصمة تركمانستان مصنوع من الذهب الخالص ويتجاوز ملايين الدولارات. وبدلا من أن يضع معالم وشخصية الدولة على عملاتهم، وضع صورة لكلبه الذي يحبه عليها. بل إن اسمه غريبا مثله، فاسمه الشخصي هو قاربانكلي ماركلي. لحظة، هو قاربانكلي ماك. لا يهم. وحكم تركمانستان لمدة 18 سنة حتى استقالته، وتولى ابنه منذ أسابيع في 19 من مارس عام 2022 قيادة البلاد. فمن هو محمدوف؟ وكيف أصبح تركمانستان الدولة الأكثر انعزالا وغرابة في العالم كله؟ دولة غريبة في آسيا، محاطة بسرية تامة وديكتاتورية شديدة. فقد كانت ضمن الاتحاد السوفيتي، وبعد انهياره تأسست تركمانستان. بجانب إيران وأفغانستان تربعت على عرش الأكثر الدول قمعا وغرابة في العالم. فلم تعترف الدولة بوباء الكورونا مثلا، ولم تسجل ولو حالة واحدة بهذا الوباء حتى الآن، وذلك بالرغم من أن عدد سكانها يصل لست ملايين نسمة. والغريب في الأمر أن تعداد السكان يتناقص ولا يتزايد بسبب هروب السكان من الدولة أو عدم الزواج والإنجاب، خوفا من أن ينجب أطفالا في هذه الدولة الظالمة. تمتلك الدولة ثروات ضخمة، فهي تمتلك ثالث أكبر احتياطي غاز بالعالم. ومنذ فترة أصدرت قرارا يقضي بأن من ستوافق له الدولة على إدخال الإنترنت الخاص لمنزله، يجب عليه أن يسجل فيديو وهو يمسك القرآن الكريم، وهو يقسم أنه لن يستخدم برامج فتح المواقع التي تمنعها الدولة. بل أن إقدامك على خدمة الإنترنت أصعب من أن تقدم على امتحانات كلية الطيران أو الشرطة أو كلية هارفارد في أمريكا. فبعد أن تقدم الطلب سيأتي دورك بعد عامان والنصف، وستجد أن 99.9% من المواقع على الإنترنت محظورة. ومنذ سنوات أصدر الرئيس محمدوف قرارا بأن يصبغ الموظفين الذين تخطوا سن 40 شعرهم باللون الرمادي، وأما الشباب فأصدر قرارا بمنعهم من استخدام هواتفهم في الإجازات الرسمية، ومنعهم حتى من حضور حفلات الزفاف وزيارة أصدقائهم. فتخيل أن يقبض عليك بسبب زيارة صديقك. وأما الرئيس الذي سبقه فقد حظر أشياء غريبة مثل المكياج، فلن تجد وقتها امرأة تضع المكياج في البلد لأنها تعتبر جريمة، والباليه والسيرك، وحظر إطالة الشعر واللحية، وألف كتاب باسم روح نابة، وجعل قراءته إلزامية في المدارس والجامعات والمنظمات الحكومية، وتم اختيار الموظفين الحكوميين الجدد بالكتاب في مقابلات عمل، وإن رسبت فلن تحصل على الوظيفة. أغلق جميع المكاتب والمستشفيات الريفية خارج العاصمة عشقابادة، وجعل التعليم والعلاج في العاصمة فقط، وغير أسماء الأشهر وأيام الأسبوع بأسماء عائلته. فتخيل أن يصبح شهر مارس باسم ابنك عباس. ويشغل الرئيس منصب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس القوات المسلحة. ومنذ سنوات توجهت دولته للعلمانية الكاملة، وبدأ ترك مبادئ الإسلام، واضطهد المسلمين بشكل غريب ومضحك. فكيف تضطهد المسلمين في بلد يصل فيها عددهم للخمسة والثمانين من تعداد السكان؟ يروج الإعلام له أنه خارق، فهو أفضل مغني في البلاد ومتسابق سيارات محترف وخبير فنون قتالية خارق ومتسابق خيول، بل إنه مغني وكاتب أغاني راب يتم وصفه بالأسطورة، متفوقا على أمينيم. ومنذ عوام شيد لنفسه تمثالا من الذهب الخالص يصل طوله إلى 28 مترا، ويبدو فيه ممتطيا جواده المفضل أكان، وبيده اليمنى حمامة كفارس مغوار شجاع مقاتل. يعيش الرئيس ببذخ رهيب يستعرض هذا على شاشات التلفزيون، مهووس بإنجازات غريبة ومضحكة مثل أكبر عدد نوافير في مكان عام، أو أكبر سلم، أو أكبر مبنى صمم على شكل نجمة. وأثناء وباء الكورونا منع ارتداء الكمامات، وجعل نطق كلمة كورونا جريمة يحاكم عليه القانون، فاعتبرت كورونا مؤامرة عالمية غير حقيقية. والمثير للضحك أنه بنفس الوقت جعل تطعيم الكورونا إجباريا، والهروب منه جريمة كبرى ستحاكم عليها. وتحظر تركمانستان السفر إلا للظروف الخاصة كبعثة سياسية أو تعليمية أو رياضية. وإن تم القبض عليك وأنت تحاول الهرب فسيتم إعدامك فورا.
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: رينجو رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
4: التهاب وتليف الكبد
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
5: علاج البواسير
4: علاج البهاق والبرص
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
5: الباحث خليل للطب البديل الطب البديل
6: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصبحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط سائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
8: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
9: ثقة يمن
10: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
9: ثقة يمن
8: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
10: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
8: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
9: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خش خش خش خش قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
1: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11 الساعة الآن 6:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبداً.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع بروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن السابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: جاهزة. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج،
6: أوصل لحم،
7: أوصل دجاج،
8: وشيش طاووق خيال.
4: كده جاوعة.
6: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
5: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
9: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة.
10: مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
12: مين بيحب الرسم؟
13: أنا أنا أنا.
12: مين بيحب يسمع حكايات؟
13: أنا أنا أنا.
12: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
14: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
15: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
16: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
17: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4. عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5. تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6. الوقوف العشوائي في الجوالات والتقاطعات الرئيسية. 7. استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
18: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
5: في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف، بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.

0: تستمعون للأولى
1: راديو دلتا.
0: تستمعون للأولى
1: راديو دلتا.
0: تستمعون للأولى
1: راديو دلتا.

0: الساعة الآن 7:33 مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
5: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدى خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أشود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية تمهيدي أساسي ثانوي قسم عربي قسم إنجليزي تدريس مناهج كامبريدج البريطانية Checkpoint IGCSE and AS Level مبنى حديث وفصول واسعة كادر تربوي متميز استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية ترفيهية وعلمية وسائل ترفيهية مختلفة رياضة سباحة رسم قراءة سينما موسيقى غناء إنشاد مسرح مسابقات ثقافية وهناك المزيد تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80% وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد مدارس اليمن الوحدوية أصالة في التربية حداثة في التعليم العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250
2: ابتسامتك سر ثقتك وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد زراعة الأسنان بأحدث التقنيات تقويم وتجميل الأسنان عدسات وابتسامة هوليود حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال لا تؤجل ابتسامتك احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421 العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء مركز الجرموزي دنتل سنتر جودة خبرة وثقة
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية بطاطس رينجو طبيعي 100% للتواصل والطلب 783-577-775
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية
4: يوه مطعم الحلواني التركي
5: الحلواني الذي نعرفه؟
4: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء
5: نعرفه من زمان
4: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي
5: دجاج الحلواني من زمان
4: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل
5: طعيم من زمان
4: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
5: وبروست مقبلات بجميع أنواعها
6: من زمان
7: من زمان
5: حلويات وبيتزا ومعجنات
4: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
6: من زمان
4: ويوجد لديهم خدمة التوصيل
5: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي تليفون
4: 772-238-378

just found it. قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها. عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة: اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية أو المعدنية، وقلل استخدام البلاستيك معها، لأن الوقاية تبدأ باختيارك. مع تحياتي، صندوق مكافحة السرطان.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جداً في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

إنه المخلوق الأقوى على وجه الأرض، يخاف منه الجن، بمجرد رؤيته قريبا يفر هاربا مهرولا. عزيز النفس لا يأكل إلا طازجا، فلا يقرب الجيف ولا يقبل أن يتم تقديم الطعام السهل له، فهو الحيوان الوحيد الذي وصل معدل ذكائه لمعدل البشر وأحيانا تفوق عليه بذكاء حاد ورهيب، حتى أنه تم ضرب الأمثلة الشعبية بذكائه، مثل المثل الشهير في الوطن العربي: خليك ذيب، أي كن مثل الذئب، ذكيا بدهاء وكرامة وعزة نفس. إنه الذئب ملك الغابة الغير متوج. الذئب هو مخلوق اجتماعي يعمل غالبا في مجموعة تتكون من 6 إلى 10 أفراد كإخوة يربطهم الدم ولا يفرقهم أي شيء، لا الطعام ولا الفرائس ولا أي أنثى قادرة على تدمير هذه الصداقة. وحدات متماسكة يعيشون ويصطادون معا. كل ذئب في المجموعة يتميز بشخصية فريدة ووظيفة محددة، وذلك للحفاظ على قوتهم بين باقي المجموعات، حيث يهيمن ذكر وأنثى على قيادة القطيع، مؤسسون تسلسلا هربيا صارما. الذئب المخلوق الأوفى على وجه الأرض. كل ذكور الأرض من إنسان لحيوان لا تكفيهم أنثى واحدة، إلا الذئب فهو بمجرد أن يرتبط ويجد زوجة له فيبقى معها طوال حياته إلى أن يموت، وكأنها رابطة دم مقدسة بتقديس لا يعرفه ولا يعهد البشر العقلاء. لا تختلط أنساب الذئاب، وكل ذئب يعرف ذريته وذرية ذريته. ففي أمريكا يقول البعض أن ثلث الشعب الأمريكي لا يعرف من هو والده، وأطفال الذئاب لا تترك والديهم حتى بعد بلوغ سن الشباب. فحينما يصبح الذئب كهلا قادر على الصيد وقيادة القطيع، وشد عصب أبنائه وأصبحوا بالغين، لا يفعل مثل البشر فيرمون والديهم.

0: إدار المسنين، بل يقومون بخدمتهم والصيد وتقديم الطعام لهم على طبق من ذهب، تقدير لا يعرفه غالبية البشر. لن تشاهد يوما ما ذئبا يتعارك مع أبيه أو أخيه على قطعة لحم، فهذا من المحرمات، ولهذا يلقب أحيانا الذئب بالابن البار أو الابن الصالح، لأنه الحيوان الوحيد الذي يبر والديه بعد وصولهما لسن الشيخوخة والضعف، فلا يتزوج الذئب من أمه وأخته كما فعل البشر قديما، ويفعلون هذا أحيانا في دول الغرب المتحضرة، متميزا فريدا من نوعه عن الحيوانات وحتى البشر، وفيا ومحبا. وفي حالة موت أحد الزوجين يقام حدادا لا يقل عن 3 أشهر في القطيع، وتمتنع الزوج أو الزوج عن الطعام حتى يموت من الجوع، يقتل نفسه وكأنه يذهب للعالم الآخر فيقابل شريك عمره الذي رحل للتو. نسل الملوك. يطلق بدو الصحراء على الذئاب لقب نسل الملوك، وذلك لسبب غريب جدا، فهم قادرين على رؤية الجن بل وقتلهم. لا يعرف تحديدا كيف يقوم الذئب بقتله، ولكن هناك كثير من الأقاويل المنتشرة بين بدو الصحراء، حينما يشاهد الجن حسب معتقداتهم الذئب يقوم بالهرب فورا خشية أن يفتك به الذئب. عين قوية وبصر حاد وحاسة شم هي الأقوى على الإطلاق. لا يخاف الذئب من أي كائن حي مهما كان حجمه أو قوته، ينام بعين واحدة ويبقي الأخرى مفتوحة، متأهبا خلال نومه لأي محاولة هجوم على القطيع. فهنيئا لكل من يطلقون عليه لقب الذئب، فصفات الذئب أسمى وأجمل وأرقى صفات أي كائن حي على وجه الأرض، من شجاعة وقوة وعزة النفس وبر الوالدين إلى الوفاء والحب والاحتواء. صفات أمرنا بها الله طبقنا بعضها ونسينا غالبيتها، ولكن اجتمعت هذه الصفات في كائن واحد، إنه ملك مملكة الحيوانات الغير متوج، وعلينا الآن أن نتوجه بلقب ملك العزة والكرامة.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta.
1: Radio Delta.
2: دلتا وباس والباقي توت. شو هيدا؟

0: is Radio Delta.
1: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: مين بيحب الرس؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: وقفت ضحكة
4: زبجة
3: نداره
4: كركره
3: ضحك من قلبك.
5: حي سالي ماتت ولا ايه؟ ايوه خير ايه اللي حصل؟
6: اللي حصل ابوك كلم امي وعرفت منه ان انا مش بايت عندي. طب وانت قلتي ايه لابويا؟ قلت زي ما قلتي لي ان عند ابويا، ولما قال لي امال ايه حكايه بيت عندك دي؟ قلت له ان انا اضطريت اكذب على مامي واقول لها كده لانها ما بتحبنيش اروح لابويا.
5: فايه انت فقدت الذاكره ولا ايه؟ فايه
6: فاضطريت يعني اروح له من وراها. يا نهار اسود،
5: إيه؟
6: امي اتصلت 25 مره.
5: اهدي بقى شويه اهدي. بقول لك ايه، هو ابوك وامك بيتكلموا بعض من ساعه ما اتطلقوا ولا ضاربين بعض بالجزم؟
6: عمرهم ما كلموا بعض ابدا.
5: يعني ضاربين بعض بالجزم؟ طب ما هي بسيطه ومحلوله. قولي لامك نفس اللي قلتيه لادهم الكلب ده، ان انت روحتي لابوكي وما رضيتيش تقولي لها علشان ما تزعليهاش.
6: يا سلام، وافرض اتصلت بيه وسالته يا فالح.
5: المراه اللي تقعد 5 سنين ما تكلمش طليقها بعد الطلاق عمرها ما هتكلمه دلوقتي.
6: ده حل تحفه، برافو عليك.
5: ايه ده، انا خدي طول عمره شريف على فكره.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbouse.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كل يوم في هوا
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تاخذها كل يوم.
6: ايش هي؟
5: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبرص ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة شارع 0 جولة المصنع. تليفون: 77-584-68. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب: 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77-001-0770 أو 77-921-435.
12: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم: 77-911-1142 أو 77-911-1145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7 8 4 6 6 3 3 3 7 أو 7 8 4 6 6 3 3 3 5. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كدنا جوعة.
4: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
8: أوصل لحم،
14: أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق خيال. كدنا جوعة.
8: مشاوي رهيبة،
15: نكهة تركية عجيبة.
16: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: محمد 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة، معه البريطاني معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية،
7: واستبشر بنتائج أول جرعة،
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
5: التهاب وتليف الكبد،
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
6: علاج البواسير،
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-22-74.
6: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
8: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
9: شمي عشان تتأكدي.
10: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-09، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها. عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة: اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية أو المعدنية، وقلل استخدام البلاستيك معها، لأن الوقاية تبدأ باختيارك. مع تحياتي، صندوق مكافحة السرطان.
8: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
7: Radio Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.

ديكتاتور الكوميدي المثير للجدل الذي تخطى في غرابته رئيس كوريا الشمالية. فكلبه لديه تمثال وميدان خاص به في عاصمة تركمانستان مصنوع من الذهب الخالص ويتجاوز ملايين الدولارات. وبدلا من أن يضع معالم وشخصية الدولة على عملاتهم، وضع صورة لكلبه الذي يحبه عليها. بل إن اسمه غريبا مثله، فاسمه الشخصي هو قاربانكلي ماكلي. لحظة، هو قاربانكلي ماك. لا يهم. وحكم تركمانستان لمدة 18 سنة حتى استقالته، وتولى ابنه منذ أسابيع في 19 من مارس عام 2022 قيادة البلاد. فمن هو محمدوف؟ وكيف أصبح تركمانستان الدولة الأكثر انعزالا وغرابة في العالم كله؟ دولة غريبة في آسيا، محاطة بسرية تامة وديكتاتورية شديدة. فقد كانت ضمن الاتحاد السوفيتي، وبعد انهياره تأسست تركمانستان. بجانب إيران وأفغانستان تربعت على عرش الأكثر الدول قمعا وغرابة في العالم. فلم تعترف الدولة بوباء الكورونا مثلا، ولم تسجل ولو حالة واحدة بهذا الوباء حتى الآن، وذلك بالرغم من أن عدد سكانها يصل لست ملايين نسمة. والغريب في الأمر أن تعداد السكان يتناقص ولا يتزايد بسبب هروب السكان من الدولة أو عدم الزواج والإنجاب، خوفا من أن ينجبوا أطفالا في هذه الدولة الظالمة. تمتلك الدولة ثروات ضخمة، فهي تمتلك ثالث أكبر احتياطي غاز بالعالم. ومنذ فترة أصدرت قرارا يقضي بأن من ستوافق له الدولة على إدخال الإنترنت الخاص لمنزله يجب عليه أن يسجل فيديو وهو يمسك القرآن الكريم، وهو يقسم أنه لن يستخدم برامج فتح المواقع التي تمنعها الدولة. بل أن إقدامك على خدمة الإنترنت أصعب من أن تقدم على امتحانات كلية الطيران أو الشرطة أو كلية هارفارد في أمريكا. فبعد أن تقدم طلب سيأتي دورك بعد عامان والنصف، وستجد أن 99.9% من المواقع على الإنترنت محظورة. ومنذ سنوات أصدر الرئيس محمدوف قرارا بأن يصبغ الموظفين الذين تخطوا سن 40 شعرهم باللون الرمادي، وأما الشباب فأصدر قرارا بمنعهم من استخدام هواتفهم في الإجازات الرسمية، ومنعهم حتى من حضور حفلات الزفاف وزيارة أصدقائهم. فتخيل أن يقبض عليك بسبب زيارة صديقك. وأما الرئيس الذي سبقه فقد حظر أشياء غريبة مثل المكياج، فلن تجد وقتها امرأة تضع المكياج في البلد لأنها تعتبر جريمة، والباليه والسيرك، وحظر إطالة الشعر واللحية، وألف كتاب باسم روح نامة، وجعل قراءته إلزامية في المدارس والجامعات والمنظمات الحكومية، وتم اختيار الموظفين الحكوميين الجدد بالكتاب في مقابلات عمل، وإن رسبت فلن تحصل على الوظيفة. أغلق جميع المكاتب والمستشفيات الريفية خارج العاصمة عشقابادة، وجعل التعليم والعلاج في العاصمة فقط، وغير أسماء الأشهر وأيام الأسبوع بأسماء عائلته. فتخيل أن يصبح شهر مارس باسم ابنك عباس. ويشغل الرئيس منصب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس القوات المسلحة. ومنذ سنوات توجهت دولته للعلمانية الكاملة، وبدأ ترك مبادئ الإسلام واضطهد المسلمين بشكل غريب ومضحك. فكيف تضطهد المسلمين في بلد يصل فيها عددهم للخمسة والثمانين من تعداد السكان؟ يروج الإعلام له أنه خارق، فهو أفضل مغني في البلاد ومتسابق سيارات محترف وخبير فنون قتالية خارق ومتسابق خيول. بل إنه مغني وكاتب أغاني راب يتم وصفه بالأسطورة، متفوقا على أمينيم. منذ عوام شيد لنفسه تمثالا من الذهب الخالص يصل طوله إلى 28 مترا، ويبدو فيه ممتطيا جواده المفضل أكان، وبيده اليمنى حمامة كفارس مغوار شجاع مقاتل. يعيش الرئيس ببثخ رهيب يستعرض هذا على شاشات التلفزيون، مهووس بإنجازات غريبة ومضحكة مثل أكبر عدد نوافير في مكان عام، أو أكبر سلم، أو أكبر مبنى صمم على شكل نجمة. وأثناء وباء الكورونا منع ارتداء الكمامات، وجعل نطق كلمة كورونا جريمة يحاكم عليه القانون، فاعتبرت كورونا مؤامرة عالمية غير حقيقية. والمثير للضحك أنه بنفس الوقت جعل تطعيم الكورونا إجباريا، والهروب منه جريمة كبرى ستحاكم عليها. وتحظر تركمانستان السفر إلا للظروف الخاصة كبعثة سياسية أو تعليمية أو رياضية، وإن تم القبض عليك وأنت تحاول الهرب فسيتم إعدامك فوراً.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: Just found it.
8: وقفة ضحكة زبجة ندارة
9: كركرة
8: ضحك من قلبك.
10: أنا هقول لك على كل حاجة بصراحة.
11: تفضل.
10: بصراحة أصل هي لا أنت بتكرهنا ليه مسؤولين يا أخي؟
11: يا ابني مفيش حد بيكرهك، بس رد على الأسئلة.
10: هي لما فتحت لي الباب حقيقة يعني كانت كده.
11: يعني إيه كده؟
10: يعني كانت كده.
11: يبني اتكلم قول خلصني بقى.
10: كانت لابسة من غير هدوم. كانت لابسة ملابس داخلية شفافة. أنا كسفت يعني، طلعت المنديل أنشف عرقي، فالزار من لبختي وقع مني، نسيت أجيبه. ده اقتراحي في القضية يعني. اللي محيرنا اللي هو كان نضيف ساعة ما طلعته من جيبي بقى بيه.
11: أستاذ سرحان عبد البصير.
10: نعم.
11: إحنا متشكرين قوي.
10: إيه ماشيين كده من غير فنجان قهوة ولا حاجة؟
11: لا إزاي، هي دي تيجي بس القهوة دي بقى هتشربها انت عندنا.
10: لا يمكن، ده واجب. طب عشان موسوليني طيب وسكرنو والاخوة الاعداء دول يعني.
11: معلش ما تزعلش نفسك، بسوك كلبشات في ايديه.
12: حاضر يا فندم.
10: سلام. يا سلام، فرحان قوي.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: Just found it. Radio Delta.
8: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
9: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق.
10: The big difference.

الموسيقى الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference. راديو دلتا، الحدث الفني الدائم. راديو دلتا، الحدث الفني.

صدقتك حلو كدام، ليه صدقتك؟ الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق.

بس وتفوتني حلو كذاب، ليه صدقتك حلو كذاب، ليه صدقتك، الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك كذاب كذاب.

بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق

لك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب

يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

وانت انت انت ده.

الهم

ورأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أقصر فكسرته

0: Welcome to Radio Delta.
1: Oh, God.

طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرت عيني طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرت عيني

تفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طواتك

Entro.

0: بلاش ماما وبابا دقة قديمة
1: دقة قديمة دقة قديمة
0: ماما وبابا دقة قديمة
1: دقة قديمة دقة قديمة

راديو دلتا. راديو دلتا الحدث الفني الدائم. راديو دلتا الحدث الفني.

ليه صدقتك؟ الحق علي، الحق علي، الحق علي، الحق علي، الحق علي، اللي طاعتك كذاب كذاب.

بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا

جلست والخوف بعينيها.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

0: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.
1: La la la la takzibi. Inni ra'aytukuma ma'a. Wada'i al-buka'a faqad karihtu al-adma'a. لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معها ودع البكاء فقد كرهت

كاذبة فأنكر ودع ودع.

الهم.

atsarım. Fakat artık ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرت ورأيت أنك كنت لي قيدا حرست العمر ألا أقصر فكسرته.

رأيت أنك كنت لي قيدا حرست العمر ألا أكثر فكسرته

0: Welcome to Radio Delta.
1: Oh, God.

ليه صدقتك؟ الحق علي، الحق علي، الحق علي، الحق.

طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني، طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني، وايه اللي

بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك كذاب.

وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين.